0: إذاعة مأرب منكم وإليكم.
1: موجز الثالثة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن المرحلة الراهنة تفرض على أعلى درجات التمسك الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، داعيا الأحزاب والمكونات السياسية إلى دور فاعل على هذا التصعيد يتجاوز العمل السياسي التقليدي إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية. التقى مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي باوزير وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش فيليكنور، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن 2026. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة أوضاع الصندوق وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقراره المؤسسي وضمان استمرارية برامجه التنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلالية التي قام عليها منذ تأسيسه. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن المديرة التنفيذية لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إنجر إشينجا والمدير الإقليمي للمنظمة أحمد الهندواي، وحيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بما ينسجم مع أولويات الحكومة. ختاما بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله الصادي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. وفي الحلقة 16 نتكلم فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي الإكثار من الأعمال الصالحة عموما. تكلمنا في وسائل ماضية عن زيادة الطاعات، لكن هنا نتكلم عن الإكثار من الأعمال الصالحة إجمالا، ولا أقصد بها الصلوات أو الزكاة أو الصدقة أو الحج، إنما أعمال الصالحة إجمالا. والأعمال الصالحة تعينك على الاستقامة، والاستقامة تزيل من طريقك، أو الأعمال الصالحة تعينك في إزالة العقبات وأنت تسير إلى الله جل وعلا. إن الذي يحركك على طريق الله عز وجل هو العمل الصالح، بل إن الله جل وعلا يقول والعمل الصالح يرفعه، ويقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا. يا الله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الاستقامة أحبة الكرام، إخوتي المستمعون والمستمعات، الاستقامة طابعها سلبي، تقول أنا لا أكذب، أنا لا أغتاب، أنا لا آكل مالا حراما، هذه الاستقامة. لكن ما الذي فعلته؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من علمك؟ هل أنفقت من خبرتك؟ هل سعيت في تزويج شاب بفتاة مؤمنة؟ هل وفقت للإصلاح بين اثنين مسلمين، أو حتى بين إنسانين، بين اثنين؟ هل أقمت علاقة طيبة بين مؤمنين؟ هل سعيت في سد حاجة أرملة؟ هل سعيت في كفالة يتيم؟ ما الذي فعلته؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا في الحديث الذي رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه يوما بعد صلاة الفجر يسألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ أو من تبع منكم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. يا الله، ما ذكر بابا من أبواب الخير وبابا من أبواب العمل الصالح إلا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يتصدر ذلك الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. العمل الصالح إخواني الكرام أخواتي الكريمات أن ترعى يتيما، أن تتفقد أرملة، أن تطعم جائعا، أن ترشد ضالا، أن تفرغ من دلوك في دلو المستسقي، أن تعين إنسانا على حمل حاجته، أن نتفقد بعضنا بعضا في هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم. هل بلغت آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعقد مجلس علم تتحدث إلى أولادك، إلى أقربائك، إلى جيرانك؟ ما العمل الصالح الذي قدمته بين يدي ربك يوم القيامة؟ رجل يختم حياته وهو يدعو إلى الله في عمل صالح، مع أنه لم يكن متعلما، كان أميا، تعلم من شيخ جاءه ليقول له: علمني دين الله جل وعلا، علمني أمرا أقوم بدعوة الناس إليه. فأخبره عن حديث قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الرجل كان شيخا كبيرا، لأنهم أخذه أولاده إلى المستشفى يتهادى بينهم، شيخ كبير في السن، أغمي عليه وهو يصلي بعد أن أخذ هذا الحديث من شيخ المسجد، أسعفه إلى المستشفى. جاء الطبيب، فلما استيقظ الرجل من غيبوبته قال للطبيب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومات الرجل. يا الله، كيف أنه حمل فعل هذا العمل الصالح، فعل هم، حمل هم الدعوة، يدعو إلى الله جل وعلا وهو في اللحظات الأخيرة من موته. إذن ما العمل الصالح الذي أنت قدمته أو أنت قدمتيه بين يدي ربك يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام المستمعون والمستمعات، لا بد من وقفة متأنية عند العمل الصالح، لأن هذا العمل له خصائص. الأولى منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم أو أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة أو عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عود نفسك أنك إذا عملت عملا أن تدوم عليه، فالثبات نبات كما يقول عامة الناس، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تحضر مجلس علم، ثابر على حضوره، تتفقد أرحامك، تابع هذا التفقد، لك إنفاق، تابع هذا الإنفاق، لك جولة في الدعوة إلى الله جل وعلا، تابع هذه الجولة وهذا النصح وهذا الوعظ، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. من خصائص العمل الصالح أيضا الذي يقوي الإيمان ويزيد ويجدد الإيمان المسارعة إلى هذا العمل الصالح، فالتوئدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فالمبادرة والمسارعة إليه أمر مستحب. الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى جنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. لاحظ معي: صراع، سباق، تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن ينبغي أن نسارع، أن نسابق، أن نتنافس في عمل الخير، فالتوئدة في كل شيء خير إلا في عمل الخير والأعمال الصالحة، فينبغي أن نسارع فيها. من خصائص العمل الصالح أيضا ما جاء في الحديث، قال: انطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها، يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلىها من النهار 12 أو 12 ركعة. العمل الصالح يعوض. إذا كنت قد ألفت أن تصلي الليل وقد فاتتك صلاة الليل، ينبغي أن تعوضها. إن كنت تعودت أن تتلو جزءا من القرآن وفاتك هذا الجزء، عليك أن تعوضه. ينبغي أن نداوم على فعل الخير وعلى عمل الصالحات، وأن نعوضه إذا فات. وهذا ما يجعل المعنويات الإيمانية عالية جدا. يقول أحدهم: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الأمر الرابع من الخصائص في العمل الصالح: ألا ترى عملك، ألا ترى عملك إلا وأنت مستهين به. يعني لا تنظر إلى العمل الصالح وتتباهى به. ألا ترى عملا كنت قد عملته وتباهي به، لأن هذا يحبط العمل كما نعلم جميعا. إذن إجمالا أحبة الكرام، العمل الصالح والإكثار منه يعين ويقوي الإيمان بربنا جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الاستكثار من العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: مقارب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
2: مساء الخير مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أثير المساء. نحمل لكم الليلة باقة مروعة نبدأها بكلمات تنير دروب في أقوال مأثورة، ثم نتوقف عند ميزان الأخلاق في لفتة، ونأخذكم في رحلة معرفية إلى ممر العالم الاستراتيجي البوسفور. نحكي لكم قصة عن المسؤولية في قصة وعبرة، كما نعود لنستكشف حكمة الأجداد في قصة مثل أشر الشر صغاره، ونرسم البسمة على وجوهكم في طرائف، وختامنا سيكون مع أعذب القوافي في درر الكلام. كل هذا وأكثر في حلقتنا الإذاعية هذه، فكونوا معنا.

أقوال مأثورة. في فقرة أقوال مأثورة مستمعينا نقف مع الشرف، ذلك التاج الذي يزين الجبين، نستمع لحكمة من سبقونا في صون النفس والأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أما أبو طيب المتنبي يقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أما أبو فراس الحمداني يقول: وما حاجتي بالمال أبغي وفوره، إن لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. أما شارلوت جراي يقول: يكفي أن تدق الباب أو تطل بوجهك من النافذة، لا حاجة بك إلى اللف والدوران. نأتي إلى صدام حسين يقول: إذا خانتك قيم المبادئ فحاول ألا تخونك قيم الرجولة. عباس محمود العقاد يقول: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضيعة والخيانة. أما المثل الألماني يقول: خسارة المال خسارة طفيفة، خسارة الشرف خسارة عظيمة، أما خسارة الجرأة فلا تعوض. أما المثل الدنماركي يقول: حيث يفتقد القانون ينبغي أن ينوب الشرف منابه. مثل إسباني: فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت. أما بوبو بليوس سيريوس يقول: من فقد شرفه لم يبقى لديه ما يفقده. أما آرثر شوبنهاور فنان كاتب فيلسوف يقول: الشرف لا يجب أن يكتسب، بل يجب فقط ألا يفقد. نأتي إلى مثل نرويجي يقول: الشرف كالعين لا يلعب به. لفتة. في لفتة الليلة مستمعينا نضع النقاط على الحروف في ميزان قيمة الإنسان، وما الذي يجعل الرجل رفيقا صادقا. يعتقد أو يعتقد البعض أن قيمة الرجل تقاس بما يملك من مال، لكن الحقيقة أن المال قد يمنح الإنسان مكانة ولا يمنحه قيمة. الرجل الحقيقي يعرف بأخلاقه وثباته وبقدرته على صون كرامة من يحب في غيابهم قبل حضورهم. هو الرجل الذي لا يتلاعب بالمشاعر ولا يجعل القرب منه مصدر قلق، فالشخصية هي ما يبقى، أما المظاهر فسرعان ما تتغير.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. نأخذكم مستمعينا في رحلة استراتيجية عبر التاريخ والجغرافية. في دقائق معرفية نكشف فيها أسرار الممر الذي يربط بين قارتين. البوسفور يعد مضيق البوسفور أضيق ممر مائي طبيعي للملاحة الدولية. هو الشريان الذي يربط البحر الأسود بمرمرة فاصلا بين قارتي آسيا وأوروبا بمدينة اسطنبول. يحتل هذا المضيق موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية، فهو المعبر الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة، ما جعله محط أنظار القوى السياسية الكبرى على مر العصور. جغرافيا يمتد المضيق بطول يتراوح بين 30 و32 كيلومتر. تختلف طبيعة سواحله بين انحناءات تراقيا وتعاريج الأناضول، كما يتفاوت عرضه بشكل كبير، حيث يبلغ أقصى اتساع له نحو 3600 متر عند مدخله الشمالي، بينما يضيق في أضيق نقاطه ليصل إلى 698 مترا. يبلغ متوسط عمقه حوالي 50 متر. تاريخيا لم يكن البوسفور مجرد ممر، بل كان خط الدفاع الأول عن القسطنطينية التي اتخذتها الإمبراطوريات البيزنطية العثمانية عاصمة لها. لقد شيد السلاطين والأباطرة على ضفافه القلاع والحصون لحماية المدينة، كما أن مسرحا لصراعات دولية كبرى، لا سيما محاولات روسيا للسيطرة عليه للوصول إلى البحر المتوسط. اليوم يعد البوسفور أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره قرابة 50,000 سفينة سنوياً بمعدل يتجاوز 150 سفينة يومياً، بالإضافة إلى دوره كمنفذ دولي لدول البحر الأسود مثل رومانيا وأوكرانيا، فإنه يمثل شريان حياة ل1.5 مليون شخص في إسطنبول يعتمدون على مواصلاته البحرية يومياً. ولأن الموقع استراتيجي، فقد نظمت حركة العبور في معاهدات دولية شهيرة بدأت بامتيازات العصر العثماني وصولا إلى اتفاقية مونترو عام 1936، التي منحت تركيا الحق في السيطرة على الملاحة وتأمين هذه الممرات البحرية الحيوية وقت السلم والحرب.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. أحياناً مستمعين يظن الواحد منا أن تقصيره لن يضر، لكن قصة برميل العسل تخبرنا عكس ذلك تماماً. يحكى أن أميراً قرر ذات يوم أن يزور قرية فقيرة، فقرر أهلها أن يهدوا للأمير برميلاً من العسل. اتفقوا أن يضع كل واحد منهم قطرة عسل في البرميل ليشتركوا في شرف إكرام الضيف الكبير. وبتوالي القطرات تكتمل المهمة. عندما عاد كل منهم إلى بيته، فكر أحدهم في أن يجعل مكان قطرة العسل قطرة ماء، وماذا تفعل قطرة الماء في برميل العسل الضخم، وماذا عساه أن يحصل إن اتخذ وحده هذه الخطوة، وما الضرر إن فكر في نفسه قليلا وتحرر من الواجب، خاصة أن أحدا لن يراه في ظلمة الليل حين يستبدل هذا بذاك، فلا الضرر سيقع ولا السر سينكشف. ومر الليل وأدى كل واحد من أهل القرية ما ظن أنه يجزى عنه. وعندما طلع الصباح فتح البرميل، وجد الأمير أمامه برميل ماء دون أن يعثر على قطرة عسل واحدة. الكل فكر نفس التفكير واعتمد على غيره في إنجاز المهمة، والنتيجة الفضيحة. العبرة من القصة: لا ينتظر غيره حتى يفعل، ولا يحمل غيره المسؤولية، بل يسارع بأداء دوره. يعلم أن تقصير فرد واحد يضر الجموع أو المجموع، ولو رمى كل واحد مسؤوليته على غيره لا انهار البنيان. قالوا ومضوا. الأمثال حكمة الأجداد مستمعين، وخلاصة تجاربهم في كلمات. وفي فقرة قالوا ومضوا نكشف أصل مثل قديم، نعرف كيف يمكن لشرارة صغيرة أن تشعل حريقا كبيرا. في مثلنا اليوم: أشرى الشر صغاره. هذا المثل يعني أن الشر أو الخلافات تبدأ صغيرة، لكنها إذا أهملت تصبح أشد وأطول بقاء. أصل المثل يعود لقصة يروى فيها أن صياداً قدم بنحام عسل ومعه كلب له، فدخل على صاحب حانوت فعرض عليه العسل ليبيعه منه، فقطر من العسل قطرة فوقعت عليه نحلة. كان لصاحب الحانوت ابن عرس، فوثب ابن عرس على النحلة فأخذها، فوثب كلب الصائد على ابن عرس فقتله، فوثب صاحب الحانوت على الكلب فضربه بعصا ضربة فقتله، فوثب صاحب الكلب على صاحب الحانوت فقتله، فاجتمع أهل قرية أو قرية صاحب الحانوت فقتلوا. فلما بلغ ذلك أهل قرية صاحب الكلب اجتمعوا فاقتتلوهم وأهل قرية صاحب الحانوت حتى تفانوا. فقيل هذا المثل في ذلك: فالبدايات الخاطئة مستمعين أو الأخطاء التافهة غالبا ما تكون سببا في اشتعال نزاعات ومصائب كبيرة إذا غاب عنها العقل والتربية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: طرائف، لأن الحياة لا تخلو من المواقف المضحكة. ننتقل معكم إلى عالم طرائف الأدب التي تروي لنا خفة دم الأوائل. لطائف الأدب لما مدحت ليلى الأخيلية الحجاج قال: أعطوها ألفا من النعم. قال الخازن: إبلا أم غنما؟ فقالت ليلى: ويحك، الأمير أعز وأكرم من أن يعطي الغنم، فأعطاها الإبل. فلما خرجت قال الحجاج: قاتلها الله، والله لم أرد إلا الغنم. قال الفرزدق: ما عييت بجواب أحد قط إلا صبيا، كنت أنشد شعرا وهو بجواري وقد أعجبه شعري، فقلت: تتمنى أن أكون أباك؟ قال: أبا أبي فلا أريد له بديلا، لكن وددت أن تكون أمي. فقلت للصبي: استرها علي يا بني، فوالله لم أجد لها جوابا. دخل يزيد بن منصور خال المهدي على المهدي، وكان بشار بن برد بين يديه ينشده، ولما فرغ من الإنشاد سأله يزيد: يا بشار، ما صناعتك؟ فقال بشار: أثقب اللؤلؤ. فضحك المهدي وقال لبشار: أغرب ويلك، أتتنادر على خالي؟ فقال بشار: وما أفعل به؟ يرى شيخا أعمى ينشد الخليفة شعرا ويسأله عن صناعته؟ دخل ربيعة بن عقيل على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، أعني على بناء داري. قال معاوية: فأين دارك؟ قال: في البصرة، ومساحتها أكثر من فرسخين في فرسخين. فقال الأمير: دارك في البصرة، أما البصرة في دارك؟ قال صفي الدين الحلي: يهجو رجلا أبخر، فم ليحيى ريحه منتل، لم يرى يوما مثله قط، لو أنه عض على فأرة لعاف أن يأكلها القط.

0: درر الكلام. نختم مسكنا مع درر الكلام مستمعين، حيث نغوص في بحور الشعر العربي مع رائعة يزيد بن معاوية. يقول فيها: نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، كأنها خشيت من نبول مقلتها، فألبست زندها درعا من الزرد، وقوس حاجبها من كل ناحية، ونبل مقلتها ترمي به كبدي. إنسية لو بدت للشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد، وكم قتيل لنا في الحب ما تجون من الغرام ولم يبدي ولم يعدي. قد خلفتني طريحا وهي قائلة: تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. والله ما حزنت أخت لفقد أخ، حزني عليه ولا أم على ولدي. وجرعتني بريق من مراشفها، فعادت الروح بعد الموت في جسدي. هم يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. إذن مستمعين، بهذه الأبيات نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير، نترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خالص تحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتنا نتناول أهمية الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من الحوادث من خلال التوعية بمخاطر الغرق في السواحل والبرك المائية، خاصة مع اقتراب موسم البلدة في محافظتي حضرموت وشبوة في ظل تكرار حوادث الغرق، رغم التحذيرات الصادرة عن شرطة خفر السواحل والجهات ذات العلاقة. كما نسلط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في مواقع العمل ودورها في حماية الأرواح والحد من الحوادث.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مع اقتراب موسم البلدة في محافظتي حضرموت وشبوة، لا تزال أمواج البحر تحصد أرواحا بريئة وتترك خلفها حزنا عميقا في قلوب الأسر والمجتمع، حيث باتت حوادث الغرق تتكرر بصورة مؤلمة في السواحل والبرك المائية والسدود والحواجز رغم التحذيرات المستمرة التي تطلقها الجهات المختصة وفي مقدمتها شرطة خفر السواحل، ورغم حملات التوعية التي تؤكد عاما بعد آخر حيث أن الوقاية هي السبيل الوحيد للحفاظ على الأرواح. فخلال الأسابيع الماضية حدثت حالات غرق في عدد من المحافظات الساحلية شملت حضرموت والمهرة وأبين وعدن، كما شهدت محافظة تعز حالات وفاة في البرك والتجمعات المائية التي طالت أطفالا وشبابا ورجالا من مختلف الأعمار. هذه الحوادث المؤلمة لم تكن مجرد أرقام تضاف إلى سجلات الحوادث، وإنما كانت قصصا لأسر فقدت أبنائها وأحلاما انتهت في لحظات، ودموعا ستظل شاهدة على أن لحظة استهتار أو تجاهل لتحذير قد تكون كافية لتغيير حياة أسرة كاملة إلى الأبد. وما يزيد من مرارة هذه الحوادث أن كثيرا منها كان بالإمكان تجنبه لو التزم أصحابها بإرشادات السلامة أو استجابوا للتحذيرات وأدركوا أن البحر مهما بدا هادئا فإنه يخفي في أعماقه مخاطر لا يمكن التنبؤ بها. إن موسم البلدة يمثل بالنسبة لأبناء حضرموت وشبوة مناسبة ينتظرها الكثيرون ومساحة للترويح عن نفس، حيث يقصد المواطنون السواحل للاستمتاع بالأجواء البحرية والاستجمام والسباحة، وتزدحم الشواطئ بالعائلات والشباب والأطفال الباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات ممتعة. غير أن هذا الموسم الذي يفترض أن يكون موسما للفرح يتحول في بعض الأحيان إلى موسم للأحزان بسبب تجاهل قواعد السلامة أو الاندفاع نحو السباحة في أماكن غير آمنة أو في أوقات تكون فيها الأمواج والتيارات البحرية في ذروة نشاطها. فالبحر ليس مكانا للتحدي أو إثبات الشجاعة، بل هو عالم واسع تحكمه قوانين الطبيعة، وقد يخدع الإنسان بهدوئه الظاهر بينما تخفي مياهه تيارات ساحبة وحفرا عميقة أو أمواجا مفاجئة لا تمنح الإنسان فرصة للنجاة إذا لم يكن مستعدا لها. ولعل من أكثر المشاهد التي تتكرر كل عام مشاهدة الأطفال وهم يلهون بالقرب من المياه دون رقابة مباشرة من ذويهم أو السماح لهم بالنزول إلى البحر اعتمادا على وجود الآخرين، في حين أن لحظات قليلة من الغفلة قد تكون كافية لوقوع كارثة لا يمكن تداركها. فالطفل بطبيعته لا يدرك حجم الخطر ولا يستطيع تقدير عمق المياه أو قوة الأمواج، ولذلك تبقى حمايته مسؤولية الأسرة أولا، فوجود الأب أو الأم بالقرب من الطفل لا يكفي إذا انشغل كل منهما بالحديث أو باستخدام الهاتف أو بمتابعة الآخرين، لأن الغرق قد يحدث بصمت وفي ثوان معدودة دون صراخ أو استغاثة كما يتصور البعض. كذلك كثيرا من الشباب يقعون ضحايا للثقة الزائدة بالنفس، فيندفع بعضهم إلى السباحة لمسافات بعيدة عن الشاطئ أو يتحدثون مع أصدقائهم في الوصول إلى أماكن عميقة أو يقفزون من الصخور المرتفعة ظنا منهم أن مهاراتهم في السباحة كافية لمواجهة البحر، غير أن الوقائع تثبت في كل عام أن البحر لا يعترف بالقوة أو بالخبرة وحدها، وأن التيارات البحرية قد تعجز أمهر السباحين عن مقاومتها، خصوصا إذا تعرض الإنسان للإجهاد أو التشنج العضلي أو فوجئ بتغير مفاجئ في حركة المياه. كما أن هناك من يستهين بخطورة البرك المائية والسدود والحواجز التي تتجمع فيها مياه الأمطار والسيول معتقدا أنها أكثر أمانا من البحر، بينما تؤكد الوقائع أن هذه الأماكن لا تقل خطورة، إذ تخفي في قاعها حفرا عميقة وأرضا طينية قد تعلق بها الأقدام فضلا عن تغير أعماقها بصورة مفاجئة، وهو ما يجعلها بيئة خطرة للسباحة خاصة للأطفال ومن لا يجيدون السباحة.
وقد شهدت عدة محافظات خلال الأيام الماضية حوادث مأساوية في مثل هذه المواقع، وهو ما يستدعي مضاعفة الوعي وعدم المجازفة بالنزول إلى أي تجمع مائي لا تتوفر فيه وسائل السلامة أو فرق الإنقاذ.

0: تحتوي الهوية الوطنية الجديدة على العديد من المميزات التي تخدم المواطن، فهي تعد اللبنة الأساسية لبناء نظام حكومي إلكتروني موحد لاستخراج جميع الوثائق والإثباتات الشخصية كجواز السفر وشهادات الميلاد، وكذلك الوثائق المتعلقة بالزواج وغيرها من الإثباتات والوثائق الشخصية، احتوائها على البصمة العشرية لكل مواطن يمني، مما يسهل التعرف والوصول السريع لهوية المواطن وربطها بأنظمة وتقنيات متطورة وحديثة، وهي مصنوعة طبقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية والعالمية، مما يجعلها غير قابلة للتلف أو الطمس أو التزوير وزيادة عمرها الافتراضي، وتحتوي على شريحة إلكترونية يتم فيها جمع البيانات الخاصة بالمواطن وتشفيرها لكي يتم الوصول إلى تلك البيانات من قبل الجهات المختصة فقط. بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن شرطة خفر السواحل ومعها الجهات المختصة لا تطلق تحذيرات من باب المبالغة أو التخويف، وإنما استنادا إلى خبرات ميدانية وتجارب مؤلمة عايشتها فرق الإنقاذ عاما بعد آخر. فاللوحات التحذيرية المنتشرة على الشواطئ والتعليمات التي تصدر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إنما تهدف إلى حماية الأرواح وليس إلى حرمان الناس من الاستمتاع بالبحر، فإن الالتزام بهذه الإرشادات يعد واجبا أخلاقيا ومسؤولية فردية، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها. فالحفاظ على النفس مسؤولية يتحملها الجميع، ويبدأ ذلك من نشر ثقافة الوعي بين أفراد الأسرة وتعليم الأطفال قواعد السلامة وتشجيعهم على احترام البحر وعدم الاقتراب من المياه إلا برفقة الكبار، والابتعاد عن المغامرات غير المحسوبة، والحرص على السباحة في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم دخول البحر عند ارتفاع الأمواج أو سوء الأحوال الجوية، والاستجابة الفورية لتوجيهات رجال خفر السواحل والمنقذين. فهذه التعليمات البسيطة قد تكون سببا في إنقاذ حياة إنسان وحماية أسرة من فقد عزيز عليها. ومع اقتراب موسم البلدة، فإننا نجد دعوتنا إلى كل المواطنين والمقيمين والزائرين إلى جعل السلامة أولوية لا تقبل التهاون، وأن يكون الاستمتاع بالبحر مقرونا بالوعي والمسؤولية، فليس هناك ما هو أغلى من حياة الإنسان، ولنحرص جميعا على أن يكون هذا الموسم موسما للفرح والذكريات الجميلة لا موسما للفواجع والأحزان، وأن نتعاون جميعا في نشر رسائل التوعية والإبلاغ عن أي سلوك يعرض الآخرين للخطر، فالمجتمع الواعي هو القادر على حماية أفراد

فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الإنسان يخرج كل صباح إلى عمله باحثا عن الرزق وحاملا في قلبه آمالا كبيرة بأن يعود إلى أسرته سالما معافى بعد يوم من العطاء والإنتاج، لكن هذا الأمل قد يتحول في لحظة إلى مأساة إذا غابت إجراءات السلامة أو تم تجاهلها أو الاستهانة بها. فكثير من الحوادث التي تقع في مواقع العمل لا تحدث بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، وإنما نتيجة أخطاء بسيطة كان يمكن تفاديها لو التزم الجميع بقواعد السلامة وأدركوا أن الوقاية خير من العلاج. لقد أصبحت السلامة المهنية من أهم المعايير التي تقاس بها كفاءة المؤسسات ونجاحها، فالمؤسسة التي تحافظ على سلامة العاملين فيها تحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الإنتاج وجودة العمل وسمعتها أمام المجتمع. فالاستثمار الحقيقي لا يقتصر على شراء المعدات أو تطوير المنشآت، وإنما يبدأ بحماية الإنسان الذي يشغل هذه المعدات ويقود عجلة التنمية. وعندما يشعر العامل بالأمان في بيئة عمله فإنه يؤدي مهامه بثقة واطمئنان، ويزداد عطاؤه وإنتاجه، بينما يؤدي الإهمال إلى خسائر بشرية ومادية قد يصعب تعويضها. إن إجراءات السلامة تشمل كل ما من شأنه حماية العامل من الأخطار المحتملة، سواء كانت أخطارا كهربائية أو ميكانيكية أو كيميائية أو ناتجة عن الحرائق أو السقوط من المرتفعات أو سوء استخدام للمعدات والآلات. ولكل مهنة مخاطرها الخاصة، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعا هو ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التهاون في تطبيقها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، من المؤسف أن بعض العاملين ينظرون إلى وسائل الوقاية على أنها تعيق الحركة أو تسبب شيئا من الانزعاج، فيتخلون عنها بدافع السرعة أو الثقة الزائدة بالنفس، غير مدركين أن الحوادث لا تعطي إشعارا مسبقا، وأن ثانية واحدة قد تكون كافية لوقوع إصابة تغير مجرى حياة الإنسان بالكامل. فما أكثر القصص التي بدأت بإهمال بسيط وانتهت بإصابة بالغة أو فقدان أحد الأطراف أو حتى الوفاة لا سمح الله، وكل ذلك بسبب تجاهل إجراء وقائي بسيط كان من الممكن أن يمنع وقوع الحادث. ولا تقع مسؤولية السلامة على العامل وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الإدارة التي ينبغي عليها توفير بيئة عمل آمنة وصيانة المعدات بصورة دورية وتوفير وسائل الحماية الشخصية وتنظيم برامج تدريبية للعاملين وتعريفهم بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، إلى جانب وضع خطط واضحة للإخلاء في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية معدات مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. كما أن على العامل مطالب بأن يكون شريكا في صناعة بيئة العمل الآمنة من خلال

الالتزام بالتعليمات والإبلاغ عن أي خلل يلاحظه وعدم المجازفة بأداء أعمال تفوق قدراته أو العمل في وجود مؤشرات للمخاطر. فالوعي بالمخاطر هو أول خطوة نحو الوقاية منها، والمسؤولية تبدأ من إدراك الإنسان أن سلامته وسلامة زملائه أمانة يجب الحفاظ عليها. ففي كثير من الأحيان لا تكون الحوادث نتيجة خلل، وإنما بسبب سلوكيات خاطئة مثل الاستعجال أو المزاح أثناء العمل، أو كذلك الانشغال أثناء تشغيل الآلات أو ترك الممرات مليئة بالعوائق، أو عدم المحافظة على نظافة مكان العمل. وهي أمور قد تبدو بسيطة لكنها قد تؤدي إلى حوادث مؤلمة، ولهذا فإن الانضباط والالتزام بالنظام يعدان جزءا لا يتجزأ من منظومة السلامة المهنية. كما أن الاستعداد للطوارئ يمثل أحد أهم عناصر السلامة، فمعرفة العامل بمخارج الطوارئ وطريقة استخدام طفايات الحريق وكيفية التصرف عند وقوع حادث أو تسرب مواد خطرة أو انهيارات في موقع العمل قد تنقذ حياته وحياة الآخرين. لذلك فإن الوعي واتباع إجراءات السلامة يعد وسيلة عملية لرفع الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة في المواقف الطارئة. إن ثقافة السلامة لا ينبغي أن تقتصر على المصانع والورش أو مواقع البناء، بل يجب أن تمتد إلى كل مكان. فهناك قواعد بسيطة للسلامة يجب أن يدركها الجميع تحمينا من الحوادث اليومية، وهذا يؤكد أن السلامة أسلوب حياة وليس مجرد تعليمات مرتبطة بمكان معين.

0: نشرتنا الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية، نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة دول أحزاب المكونات السياسية إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجهات الداخلية دعما لمشروع الدولة. الدكتور عبد الله العليم يبحث مع وزير الدولة البريطاني تعزيز الشراكة ودعم جهود التعافي في اليمن. رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن المرحلة الراهنة تفرض أعلى درجات التماسك الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته التخريبية في اليمن والمنطقة، داعيا الأحزاب والمكونات السياسية إلى دور فاعل على هذا الصعيد يتجاوز العمل السياسي التقليدي إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية. ودعا فخامة رئيس الأحزاب والمكونات السياسية وكافة القوى الوطنية إلى العمل على تعزيز الالتفاف الشعبي حول مشروع الدولة وإسناد القوات المسلحة. وأوضح رئيس مجلس القيادة أن هذا التطور إلى جانب التصعيد العسكري في مختلف الجبهات والاعتداءات على خطوط الملاحة وعملية الاغتيالات والانتهاكات المستمرة يثبت مجددا أن الميليشيات الحوثية لم تكن يوما شريكا حقيقيا للسلام، بل تهديدا وجوديا. وأكد أن الدولة اليمنية كانت واضحة منذ البداية في تحذيرها من أن أي تفاهمات في المنطقة لا تعالج أصل المشكلة المتمثل في المشروع الإيراني ولن تؤدي إلى سلام مستدام، لأن هذا المشروع يقوم على تصدير الأزمات والاستثمار في الصراعات وليس إنهائها. وأشار فخامة الرئيس إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة واستئناف النظام الإيراني والاعتداءات على دول المنطقة تؤكد صحة التقدير اليمني بأن التساهل مع المشروع الإيراني وأذرعه المسلحة لن يؤدي إلى احتواء التهديد، بل توظيف تلك التفاهمات في سياق أو في سياقات تعبوية وتقديمها على أنها انتصارات دون اكتراث لواقع الدمار والخراب والمعاناة على الأرض. وجدد فخامة الرئيس الإشادة بالدور الأخوي والبناء الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود الحكومة، وأضاف إذا استمرت ميليشيات الحوثي في التصعيد ورفض الاستحقاقات فإن الدولة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من حماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساته، مستندة إلى وحدة الجبهة الداخلية والعزم على إنهاء العزلة التي يعيشها ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات. من جانبهم أكد رؤساء الأحزاب والمكونات السياسية أن معركة استعادة مؤسسات الدولة تظل القضية الجامعة لكل القوى الوطنية، مجددين التزامهم بالوقوف إلى جانب مجلس القيادة والحكومة ودعم كل الجهود الرامية لتعزيز حضور الدولة وإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وبناء النموذج الذي يطلع إليه جميع اليمنيين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فيلكنور، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن 2026. وخلال اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير المجالات التعاون والشراكة إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والتحديات الاقتصادية والإنسانية وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم الاستقرار ومسار التعافي وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة. أثار الدكتور العليمي جهود الحكومة ومساعيها المستمرة للتوصل إلى سلام عادل ومستدام وانخراطها في مختلف جولات التفاوض والمسارات السياسية منذ العام 2015 في مقابل استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في رفض المبادرات والحلول السياسية واستغلال فترات التهدئة لإعادة التسلح وتطوير قدراتها العسكرية وتصعيد أعمالها العدائية. من جانبه أكد الوزير البريطاني حرص بلادي على مواصلة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مساعيهم للمضي قدما في الإصلاحات والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للشعب اليمني، وكذا تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التعافي وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة أوضاع الصندوق وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقراره المؤسسي وضمان استمرارية برامجه التنموية وترسيخ مبدأ أو مبادئ الحكومة والشفافية والاستقلالية التي قام عليها منذ تأسيسه. واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بالترحم على روح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس وسام قائد الذي استشهد إثر عملية اغتيال إرهابية غادرة في عدن والتي كشفت تحقيقات عن تورط ميليشيات الحوثي الإرهابية في تنفيذها، مشيدا بمسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء وسماته البارزة في خدمة التنمية والمجتمعات المحلية. استقبلت دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني الخميس في العاصمة المؤقتة عدن المدير التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إنجر إشينجا والمدير الإقليمي لمنظمة أحمد الهندواي، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بما ينسجم مع أولويات الحكومة. وشدد رئيس الوزراء على أن الأطفال كانوا ولا يزالون من أكثر الفئات تضررا أو من أكثر الفئات تضررا جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال تشمل التجنيد والحرمان من التعليم، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى مضاعفة جهودها لحماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعزيز البرامج الكفيلة بتوفير مستقبل آمن وكريم للأطفال اليمنيين. من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة رعاية الأطفال الدولية استمرار التزام المنظمة بدعم اليمن وتعزيز شراكاتها مع الحكومة والعمل على ترسيخ برامجها بما يسهم في تحسين أوضاع الأطفال، مشيدة بتعاون الحكومة وتسييرها لعمل المنظمة وشركائها. بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لأوسكو الدكتورة رانيا المشاط سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بما يدعم أولويات التنمية الوطنية ويسهم في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطرق إلى فرض الارتقاء أو إلى فرص الارتقاء بالتعاون المؤسسي بين اليمن والإسكو والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها اللجنة في مجالات إعداد وتطوير السياسات العامة ودعم الخطط التنموية وبناء القدرات المؤسسية وتقديم المشورة الفنية بما يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية ويرسخ تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأعضاء ويسهم في دعم الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الإسكو على مواصلة دعم اليمن وتطوير التعاون المشترك بما يتوافق مع احتياجاته وأولوياته الوطنية ويسهم في تعزيز مسارات التنمية وبناء القدرات المؤسسية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة دعو الأحزاب والمكونات السياسية إلى قيادة الوعي الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية دعما لمشروع الدولة. الدكتور عبد الله العلمي يبحث مع وزير الدولة البريطاني تعزيز الشراكة ودعم جهود التعافي في اليمن. رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة. انتهت النشرة، في أمان الله.
1: منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

إن استلهام الماضي يعين على تخطي الحاضر واستشراف المستقبل، وليس بين الأمم جميعها أمة تمتلك من التراث الإيماني كما تمتلك أمة الإسلام. فنحن بفضل من الله خير أمة أخرجت للناس، إذ أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وآمنا بالله، ونحن الذين ورثنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه وجميع أنبيائه ورسله، نستلهم ماضينا من لدن آدم عليه السلام حتى خاتم النبيين محمد ابن عبد الله عليهم جميعا أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وأول ما يجب على دعاة المساجد استكشافه هو منهج الأنبياء والمرسلين في دعوة أقوامهم ودراسة الوسائل التي بها استعانوا واستجلاء المراحل التي لها تخطو والصعوبات التي بها جوبه وكيف تغلبوا عليها ونصرهم الله وأظهر دينه.

مستمعين الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، نقف اليوم معكم في هذه الوقفة مع مكانة المسجد ودوره. المسجد في الإسلام هو بيت الله تبارك وتعالى، وله أهمية عظمى ومكانة سامية رفيعة في المجتمع المسلم. دين الإسلام اهتم بالمساجد أيما اهتمام، وجعل بناء المساجد وعمارتها بالطاعة والعلم والتدريس من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. المسجد يرمز إلى الدين، ويرمز إلى العقيدة، ويرمز إلى المبادئ الصحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول تأسيس له لعاصمة الإسلام بناء المسجد. أول ما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. لماذا بنى المسجد؟ وأول عمل قام به عندما وصل إلى المدينة بناء المسجد، لما يحمله المسجد من أهمية كبرى، ولما له من مكانة عظيمة، ولما له من أثر في تربية المجتمع وتأهيله والاهتمام به وإصلاحه. فالمسجد يعتبر جامعة، وهو ملتقى للأحبة وللصالحين وللأخيار، وهو مكان للقضاء وفصل الخصومات، وهو مكان أيضا لتجهيز الجيوش وإعداد العدة لمنازلة الأعداء، وهو مكان أيضا لتبادل الآراء والمقترحات، وهو مكان لتقارب القلوب وأيضا ارتباطها. ولهذا الإسلام أعطى المسجد مكانة عظيمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد من أهم ركائز المجتمع المسلم. مجتمع ليس فيه مسجد مجتمع ضعيف، لأنه لا يوجد ما يقويه. المساجد أصبحت رمزية للإسلام وللمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد هو مقر لعمله ولدعوته ولتعليم الصحابة رضوان الله عليهم، ورغب في المساجد وبين فضلها، كما بين القرآن في كتاب ربنا أن المسجد هو بيت الله تبارك وتعالى، وأنها لا ينبغي أن يدعى فيها إلا الله جل وعلا. سمي بيت الله نسبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على قدسية المسجد ونزاهته. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ومن فضل المساجد أن الإسلام رغب في بنائها وعمارتها ونظافتها والاهتمام بشؤونها وتزويدها بما تحتاجه من خدمات، وأن ذلك العمل دلالة على الإيمان. وبشرهم الإسلام بالرحمة والرضوان من الله الكريم المتعال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، العمارة هنا ليست البناء فقط، نعم البناء يدخل فيها. فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، مفحص قطاه مكان طائر، بنى الله له بيتا في الجنة، دليل على الترغيب وفضل بناء المساجد والمشاركة في بناء المساجد. لكن العمارة الأهم هي عمارة المساجد بالذكر والطاعة والصلاة والعبادة والعلم، فهذه من أفضل العمارة للمسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، الهداية الحقيقية في الارتباط بالمساجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان علامة واضحة دخول المساجد، فقال في الحديث: من رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. تصديق لقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فمن رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن تعلقه بالمسجد وتعلقه ببيت الله من علامة الدين واليقين والخوف من رب العالمين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
منهم رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد أي تعلق بها، يخرج منها ويريد أن يعود إليها، يفرح بذهابه إلى المسجد ويحزن من خروجه من المسجد. نعم، هذا من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر، نزلا أي مكرمة ومائدة من الخير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرباط في المساجد والبقاء فيها والذهاب إليها من الرباط في سبيل الله، ومما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. الله أكبر، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بنو سلمة كانوا يسكنون بعيدا من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني بقدر ما يكون البعد من المسجد بقدر ما يكون الأجر، دياركم تكتب آثاركم، يعني الأثر وهو ذهابك وعودتك. ولهذا جعل الإسلام المسجد موضع تتنزل فيه الرحمات وتستجاب فيه الدعوات ومنسكا للأعمال الصالحة. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، أمرنا الله بأن نرفعها وأن نذكره فيها ونثني عليه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سماهم رجال لأنهم لا تلهيهم تجارة وهي من المحبوبات للنفوس، ولا بيع وهو من الكسب الطيب، لكن مع ذلك لم يلهه عن طاعة ربه وارتباطه بالمسجد. ولهذا أيها الأخيار، ينبغي علينا أن نهتم بالمساجد وأن نجعلها تقوم بدورها، وأن نجعلها أماكن عامرة بالذكر وبالطاعة وبالعلم وبحلقات العلم وبالتحفيظ وبما فيها من الخير. فهذا هو دور المسجد، أن يربي وأن يؤهل وأن ينور المجتمع. ليس المسجد فقط يفتح كالدكاكين أو يفتح كالمحلات في أوقات محددة، ينبغي أن تكون المساجد مفتوحة للعلم وللتفقه ومجالس للخير وللذكر ولقراءة القرآن. وهذه هي العمارة الحقيقية للمساجد، ومتى ارتبطنا بالمساجد كان للأمة خير. والجيل الذي يتربى في المساجد هو الجيل الذي تنتظره الأمة وسيرفع عنها الغمة. نعم، إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. نعم، عندما ينفصل الإنسان عن الحياة ويبقى في المسجد، ليس هذا هو المطلوب، ليس هذا هو المطلوب، قد ربما يفهم بعض الناس أن نترك الحياة ونذهب إلى المساجد، لا، لكن ينبغي أن نرتبط بالمساجد ارتباط يجعلنا نتربى ونتأهل في المساجد. نعم، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة الإيمان، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة سيخون حي على الكفاح. وفقني الله وإياكم للارتباط بالمساجد وعمارتها والاهتمام بها، ووفقنا وإياكم لتحقيق ما يريد ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد ومدرسة العامرية هي من أهم المساجد والمدارس القديمة والأثرية في اليمن، وتقع في مدينة رداع في محافظة البيضاء. تأسست في العام 1504 أيام الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب ملك الدولة الطاهرية، وسميت باسمه، وهي حاليا مرشحة لتكون من مواقع التراث العالمي، وهي مثال على الهندسة المعمارية الطاهرية في اليمن. وكان النصب في حالة سيئة حتى العام 1978 بفضل جهود الآثارية العراقية سلمى الراضي التي ساعدت على تمويل إعادة ترميمه بجهد من جانبها لمدة 22 عاما. بناها السلطان الظافر عامر ابن عبد الوهاب ابن داود ابن طاهر في شهر ربيع الأول في العام 910 للهجرة، وقد قام بالإشراف على بنائها وزيره الأمير علي ابن محمد البعداني، وهي ما تزال عامرة حتى اليوم. كان أول من سعى في خرابها الإمام المهدي محمد ابن أحمد ابن الحسن، فقد أراد هدمها لأنها في زعمه واعتقاده من آثار كفار التأويل وهم لا قربة لهم، فتصدى له القاضي علي ابن أحمد السماوي وحذره من عاقبة عمله إن هو أصر على خرابها، وتلا عليه قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فتوقف المهدي عن خرابها مكتفيا بهدم معظم شرفاتها تحلة ليمينه. الطابق الأرضي مقسم على هيئة غرف يفصل بينها جدران سميكة يدخل إليها من خلال بابين في الجدار الغربي وباب في الجدار الجنوبي وباب في الجدار الشرقي، وفي الركن الجنوبي الغربي توجد حمامات مطاهر خاصة للطلاب تتصل بها مجار لانتقال المياه إليها. الطابق العلوي، وقد خصص هذا الطابق للصلاة والعبادة، ويتكون من بيت للصلاة وهو مستطيل الشكل تغطيه ست قباب مقامة على عقود مدببة يحملها عمودان، وأوجه العقود وبواطنها مزينة بزخارف جصية وملونة تتمثل بزخارف هندسية ونباتية بالإضافة إلى بعض الكتابات القرآنية. كما يزين بواطن القباب مجموعة من الزخارف الملونة والمتمثلة في أشكال نباتية وهندسية. أما أقطاب القباب فتزينه كتابات قرآنية كتبت بخط الثلث، ويدور حول جدران بيت الصلاة شريط كتابي ملون يحتوي على ألقاب السلطان عامر ابن عبد الوهاب. المحراب، يتوسط الجدار الشمالي وهو عبارة عن تجويف بسيط حوله زخارف جصية، ويفتح بيت الصلاة بثلاثة أبواب على الرواق الشمالي المحيط بالفناء، ويحيط ببيت الصلاة ثلاثة دهاليز من الجهات الشرقية والغربية والشمالية. أما الفناء فهو مستطيل الشكل تحيط به أربعة أروقة، ويفتح كل رواق على الفناء بثلاثة عقود مدببة ترتكز على دعامات وأعمدة رخامية.

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يضرب الطرق في رأسي حمية

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الديان، ولم يرد هذا الاسم في القرآن، ولكنه ورد في حديث النبي العدنان، ورد دالاً على العالمية وعلى كمال الوصف. والديان من دانا، دانا يدين، أي جاز يجازي، ويوم الدين يوم الجزاء. ولا بد من وقفة متأنية حول طريقة الإيمان بيوم الجزاء، بيوم الدين. ونحن في سورة الفاتحة نقرأها كل يوم عشرات المرات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحقيقة أنه هناك دوائر ثلاث: دائرة المحسوسات، وأداة اليقين بها الحواس الخمس، ودائرة المعقولات، وأداة اليقين بها العقل، ودائرة الإخباريات، وأداة اليقين بها الخبر الصادق. ونحن في الدين حينما نضع كل قضية أو كل مقولة في مكانها الصحيح يسهل البحث فيها. فالمحسوسات شيء ظهرت عينه وظهرت آثاره، ظهرت عينه أو ذاته وظهرت آثاره. فأداة اليقين بها الحواس الخمس: ضوء متألق تراه بعينك، صوت مسموع تسمعه بأذنك، لون أبيض تدركه بالعين، شيء خشن تحسه باللمس، طعم مر تكتشفه بالذوق. الله عز وجل أودع فينا الحواس الخمس، والعلوم حينما تطورت صنعت استطالات للحواس الخمس. فالمجهر استطالة للعين، والتلسكوب استطالة للعين، وتكبير الصوت استطالة للأذن. إذن الدائرة الأولى دائرة المحسوسات، أداة اليقين بها الحواس الخمس. فأية قضية تعني شيئاً ظهرت عينه وآثاره أداة اليقين بها الحواس الخمس، هذه قضية لا خلاف فيها، ونحن نشترك فيها مع بقية المخلوقات. فدابة حينما ترى حفرة تقف، الحواس الخمس أداة اليقين بها الحواس الخمس نشترك فيها مع بعض المخلوقات، ولكن الدائرة التي يتميز بها الإنسان هي دائرة المعقولات، وتعني شيئاً غابت عينه وبقيت آثاره. أنت ترى من التنظيم المنظم بعقلك، وترى من التسيير المسير، وترى من الحكمة الحكيم، وترى من الخلق الخالق. فالدائرة الثانية دائرة المعقولات، يعني جهة غابت عينه وبقيت آثاره، وهذا مجال العقل. لذلك هذا الكون أثر من آثار الله، بل هو الثابت الأول في العقيدة. كون ينطق بوجود الله، أعيننا لا ترى الله، لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه. فالذات الإلهية غابت عن حواسنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أودع فينا عقولاً نستطيع من خلال هذه العقول لا أن نحيط بل أن نصل. وفرق كبير بين الإحاطة والوصول. أنت بمركبتك تصل إلى البحر، لكنه بهذه المركبة لا تستطيع أن تخوض بها البحر. فعقولنا تصل إلى الله، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. إذن الدائرة الثانية دائرة المعقولات. يمكن أن تؤمن الإيمان الصحيح من خلال العقل، فالكون يدل على الله، يدل على الله موجوداً وواحداً وكاملاً، وأسماء الله الحسنى ظاهرة في الكون، بل إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، بل إن الكون يشف عن أسماء الله الحسنى. فأنت بإمكانك أن تصل إلى الله من خلال الكون، أن تصل إليه مؤمناً بوجوده ووحدانيته وكماله. ويمكن أن تصل من خلال العقل إلى أن هذا القرآن كلامه، من خلال وقوع الوعد والوعيد، ومن خلال إعجازه. وقوع الوعد والوعيد دليل قطعي على أن هذا الكلام كلام الله، وإعجاز القرآن الكريم دليل أيضاً على أن هذا الكلام كلام الله. ويمكن أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال العقل، لأن الذي جاء بهذا الكتاب المعجز لا بد من أن يكون رسول الله. القضية واضحة جداً. أنت بعقلك تؤمن بوجود الله ووحدانيته وكماله من خلال الكون، وبعقلك تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله من خلال الإعجاز ومن خلال وقوع الوعد والوعيد. وأنت بعقلك تؤمن أن هذا الإنسان الذي اسمه محمد بن عبد الله هو رسول الله من خلال القرآن. وهنا ينتهي دور العقل. ويجب أن تؤمن أن العقل محدود بمهمة محدودة، فما دام استخدامه في هذا المجال يؤدي العقل نتائج رائعة. إلا أنك إذا استخدمت العقل في شأن غيبي، في شأن غابت عينه وآثاره، العقل لا يفلح. إذن أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. أخبرك الله بالقرآن الكريم عن الماضي السحيق، عن بدء الخليقة. أخبرك القرآن الكريم ماذا بعد الموت، عن اليوم الآخر، عن الحساب، عن الجزاء، عن الجنة، عن النار، عن الصراط. أخبرك الله عن أسمائه الحسنى، الله الذي خلق سبع سماوات. إذن ما دام البحث وفق هذا النظام قضية حسية، أداة اليقين بها الحواس الخمس، قضية عقلية أداة اليقين بها العقل، قضية إخبارية أداة اليقين بها الخبر الصادق. القضية الأولى ظهرت عين الشيء وآثاره، والقضية الثانية غابت عين الشيء وظهرت آثاره، والقضية الثالثة غابت عين الشيء وآثاره. أنت حينما تضع كل قضية في الدين في مكانها الصحيح تجد يسراً في الفهم، ويسراً في اليقين، ويسراً في التعامل معها. فالقضايا التي غابت عينها وآثارها أداة اليقين بها الخبر الصادق. لذلك يوم الدين من الدائرة الثالثة، وأنا أنصح كل الإخوة المؤمنين إذا تحاوروا مع إنسان اهتزت عنده بديهيات الإيمان ألا يطرحون معه أو ألا يطرحوا معه قضايا من النوع الثالث، ليس لها دليل عقلي وليس لها دليل حسي، دليلها الوحيد الإخباري، وهو لا يصدق هذا الخبر الذي جاء به القرآن الكريم. إذن يوم الدين من الدائرة الثالثة، من دائرة موضوعاتها غابت عينها وآثارها، وسبيل اليقين بها الخبر الصادق. فنحن آمنا بالله من خلال الكون، وآمنا بالقرآن من خلال الإعجاز، وآمنا بالنبي الكريم من خلال القرآن، وانتهى دور العقل وجاء دور النقل. النقل أخبرنا أن هناك يوماً آخر، يوم تسوى فيه الحسابات، يوم يؤخذ من القوي للضعيف، من الظالم للمظلوم، يوم يعطى كل ذي حق حقه، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يأتي الناس ربهم فرادى. هذا اليوم أساسي جداً في الإيمان. لذلك ما اقترن ركنان من أركان الإيمان في القرآن كما اقترن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله ينبغي أن يحملك على طاعته، والإيمان باليوم الآخر ينبغي أن يمنعك من أن تؤذي مخلوقاً. وما لم يحملك إيمانك بالله على طاعته، وما لم يحملك إيمانك باليوم الآخر على البعد عن إيذاء خلقه، فالإيمان لا قيمة له إطلاقاً. بل قد أقول لكم إن إبليس حينما قال ربي فبعزتك آمن بالله رباً وعزيزاً، ولكن لأنه استكبر وعصى هذا الإيمان لا قيمة له. إذن لا قيمة للإيمان الذي لا يحملنا على طاعة الله، ولا قيمة للإيمان باليوم الآخر الذي لا يحملنا على اتقاء أن نؤذي مخلوقاً. أيها الإخوة، إلا أن عالماً كبيراً من علماء المسلمين وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان باليوم الآخر من الدائرة الثانية، دليله عقلي، لأن العقل لا يقبل أن كوناً عظيماً يشف عن خالق عظيم، عن خالق قوي، عن خالق كامل عادل رحيم، أن يخلق إنساناً قوياً وضعيفاً، والقوي يأكل الضعيف وينتهي الأمر. إنسان غني يستغل الفقير، ويأتي يوم الدين وينتهي الأمر. لا يعقل ولا يقبل ألا تسوى الحسابات، لا يعقل ولا يقبل ألا يكون هناك يوم تسوى فيه الحسابات، يؤخذ للضعيف من القوي، للمظلوم من الظالم. لذلك ورد في القرآن الكريم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، أي النار. وقد قال العلماء ورود النار غير دخولها، دخول النار دخول جزاء، أما ورود النار ورود اطلاع. فمن أجل أن تتحقق من عدل الله الإنسان يرد النار يوم القيامة ولا يتأثر بوهجها، ليرى تحقيق اسم الله العدل. بالمناسبة أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا، إلا أن اسم العدل محقق جزئياً، فالله سبحانه وتعالى يكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ولكن تسوية الحسابات وختام الحسابات وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن يمكن أن يكون الإيمان باليوم الآخر عن طريق العقل، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. لا يعقل لإله عظيم قوي كريم رحمن رحيم أن يدع عباده من دون حساب. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يخلق الإنسان عبثا. العبثية تتناقض مع وجود الله، إما أن تؤمن بوجود إله كامل وعادل أو أن تؤمن بالعبثية. لذلك الشر المطلق لا وجود له في الكون، هناك شر نسبي موظف للخير المطلق، أما شر مطلق ما في. لذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل

0: بهذا. والإعزاز خير والإذلال خير. لذلك يرى علماء التوحيد أنه لا يجوز أن تقول الله ضار، والضار من أسمائه، ينبغي أن تقول الله ضار نافع، خافض رافع، مذل معز، أي هو يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز. وعجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. أنت حينما تؤمن بكمال الله ووحدانيته ترى أن الشر النسبي موظف للخير المطلق. لذلك الديان صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. وماذا تعني المبالغة إذا ارتبطت بأسماء الله الحسنى؟ تقول غفور، وزن فعول من صيغ المبالغة، يعني يغفر أكبر ذنب ويغفر مليون ذنب، يغفر كماً ونوعاً. صيغ المبالغة إذا تعلقت بأسماء الله الحسنى فتعني شيئين، تعني المبالغة بالكم والمبالغة بالنوع. فالله عز وجل ديان، بمعنى أنه سيحاسب عن كل الذنوب مهما كثرت، والديان سيحاسب عن أكبر الذنوب مهما كبرت. لذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من أحاديثه ورد في نصوصه اسم الديان، أنا الملك أنا الديان، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. والبطولة لا أن تعيش الحاضر كشأن معظم الناس الغافلين، البطولة أن تعيش المستقبل، وفي المستقبل حساب دقيق، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. وسيدنا عمر يقول والله.
1: موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى المهندس بسام محمود الحاج وإخوانه في وفاة والدهم الإعلامي والشاعر والأديب الكبير محمود علي الحاج، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في مجالات الصحافة والإعلام والآداب. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي بوزير وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكنور، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن 2026. وخلال اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير مجالات التعاون والشراكة، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة أوضاع الصندوق وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقراره المؤسسي وضمان استمرارية برامجه التنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلالية التي قام عليها منذ تأسيسه. بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسيسكو الدكتورة رانيا المشاد سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بما يدعم أولويات التنمية الوطنية ويسهم في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. قال مدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموس أن الحوادث المرورية المسجلة في المحافظات المحررة خلال النصف الأول من العام 2026 أسفرت عن وفاة 392 شخصاً وإصابة 2841 آخرين،

0: بينهم 1048 إصابة بليغة. ولفت إلى أن محافظة مأرب سجلت كذلك أعلى عدد من الإصابات بواقع 511 إصابة، تلتها محافظة تعز ب 462 إصابة، ثم محافظة لحج ب 388 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على مختلف المحافظات وفقا للتقارير والإحصاءات المرورية. ختام الموجز، نلتقيكم في برنامج على الهواء الساعة 8 مساء في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إلهي إلهي، أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. غارت النجوم ونامت العيون، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إليك توجهت وبفنائك أنخت، ولمعروفك تعرضت وبقربك نزلت. يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حبب إليه قلوب العارفين. وبه أنست أفئدة الصديقين، يا من أذاق قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليه ويعفو عمن أناب. يا من يتأنى عن الخاطئين ويحلم عن الجاهلين، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. يا خير من قدر وأرأف من رحم وعفا. اللهم إني أستودعك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك، وأستودعك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني فاحفظه لي من شر خلقك أجمعي، واغفر لي ولوالدي ولمن أحببت. يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم اجعل لي في هذا اليوم دعوة لا ترد، وهبني فيه رزقا لا يعد، وافتح لي بابا في الجنة لا يسد، واحشرني في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فيني، ومن حوض نبيك اسقيني، وفي جنتك آويني، وبرحمتك احتويني، وبفضلك أغنني، ولطاعتك اهدني، ومن عذاب النار احميني، ومن شر كل حاسد اكفيني. سبحانك لا إله إلا أنت.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبعهم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على

0: هوى إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني، برنامج على الهوى، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج على الهواء. يقال المرأة ليست نصف المجتمع فقط، بل هي شريك أساسي في بنائه، فهي الأم التي تصنع الإنسان والمربية التي تبني الأجيال، والشريكة التي تساهم في نهضة المجتمع وتقدمه. وعندما نتحدث عن احترام المرأة فإننا لا نتحدث عن مجاملة أو شعار عابر، بل عن قيمة إنسانية وأخلاقية تعكس وعي المجتمع ورقيه. فالمجتمعات التي تقدر المرأة وتمنحها مكانتها هي مجتمعات تستثمر في مستقبلها. وعبر التاريخ كانت المرأة حاضرة في صناعة التحولات الكبرى، وفي مجتمعنا اليمني تحديدا قدمت نماذج عظيمة من الصبر والعطاء، فكانت حاضرة في بناء الأسرة وتحمل المسؤولية ومواجهة الظروف والتحديات بإرادة لا تكسر. في حلقة اليوم من برنامجكم على الهواء نفتح هذا الملف تحت عنوان المرأة في المجتمع، احترام وتقدير المجتمع للمرأة، لنناقش مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن أن يصبح الاحترام والتقدير واقعا نعيشه وسلوكا نمارسه. ويسرنا أن نستضيف عبر الاتصال المباشر ثلاث شخصيات لها حضورها وتجربتها في هذا المجال، الأستاذة فندى العماري والأستاذة وضحى العجي والأستاذة أفراح الضحياني. نذهب بكم أعزائنا المستمعين إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى حوارنا مع ضيفتنا الكريمات.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم من الجانب المرتبط بالجهود المؤسسية ودور الجهات المعنية في دعم المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع. ويسعدنا أن تكون معنا الأستاذة فندى العماري، مدير عام الإدارة العامة للتنمية المرأة بالمحافظة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا بك أستاذة فندى، مرحبا بك في برنامج على الهواء، ونشكرك على تلبية الدعوة والمشاركة معنا.
1: الله
0: يحييك ويجمعنا. حياك الله. طيب أستاذة فندى، في موضوعنا اليوم المرأة في المجتمع، لو قلنا أستاذة عندما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عن شريك أساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وعن دور يمتد إلى مختلف مجالات الحياة. من خلال مسؤوليتك وموقعك في العمل، كيف تصفي واقع المرأة اليوم؟
1: طبعا وضع المرأة في على أرض الواقع أنه في المجتمع بشكل عام المرأة هي شريك أساسي كما قلت، وأيضا هي السند في كافة المجالات، سواء كانت في التربية وتربية الأبناء، سواء كانت في المجال الطبي تقديم الخدمات الطبية، سواء في المجال الإداري في تقديم الخطط والبرامج الخاصة للمرأة، أيضا في الجانب المساحات الآمنة للنساء لتوفير احتياجات النساء وتلبيات احتياجاتهن وتمكينهن. المرأة أصبحت شريك أساسي فعلا من خلال الفعاليات والخدمات التي تقدمها المجتمع بشكل عام.
0: فعلا. طيب أستاذة فندى، هل تشوفي أن نظرة المجتمع لدور المرأة شهد تغيرا خلال السنوات الأخيرة، وما أبرز مظاهر هذا التغير؟
1: شيء طبيعي مش يتغير، لأنه كلما كان في هناك توسع في العمراني كان في توسع في الأعداد السكانية تزايد فيه، وأيضا هذا يزيد من احتياجات المجتمع في كافة الخدمات وفي كل القطاعات، والمرأة طبعا هي مشاركة في كل القطاعات، سواء كانت تربية، صحة، زراعة، حقوقية، لأن الآن المرأة أصبحت شريك فعلا أساسيا في كافة القطاعات لتقديم الخدمات التي المجتمع نفسه بحاجة إليها في كافة جوانب.
0: صحيح صحيح. طيب أستاذة فندى، احترام المرأة وتقديرها لا يكون فقط بالكلمات، وإنما من خلال دعم القدرات التي تقوم بها وفتح المجال أمامها للمشاركة والعطاء. ما أبرز البرامج والجهود التي تعمل عليها الإدارة العامة لتنمية المرأة لتعزيز دور المرأة وتطوير قدراتها؟
1: الإدارة العامة لتنمية المرأة هو بطبيعتها هو يعتبر أنه مكتب فني تنسيقي بين الشركاء، تنسيقي بين المكاتب الحكومية، أيضا إعداد الدراسات، إعداد الخطط، التنسيق والتواصل بما يخدم المرأة، أيضا الأحالة بين الشركاء للأخوات المترددات على مكتب المرأة، كلا على حسب الاحتياجات. وطبعا في خطط سنوية بيتم عملها والتنسيق مع كافة القطاعات، أيضا تم من خلال مكتب المرأة فتح فروع في المديريات لكي دوائر المرأة هذه تلبي احتياجات المرأة في المديريات.
0: جميل، هذا يقودنا إلى سؤال آخر. طيب أستاذة فندى، من واقع عملك ما أبرز التحديات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعمل؟
1: طبعا التحديات في كل مكان، التحديات اللي تواجهها الإدارة العامة لتنمية المرأة هي طبعا قلة الموازنة، وإن شاء الله بإذن الله الأخ النائب ما هو مقصر معنا، إذا في فعاليات إذا إحنا قمناها بيقوم بدعمها، وإحنا نأمل إنه من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إنها تكون داعم ومساند لقطاع المرأة في إيجاد موازنات ومشاريع تأهيلية وتدريبية للمرأة
0: بإذن الله. طيب كيف تنظري إلى مستقبل المرأة خلال المرحلة القادمة، وما الرسالة التي توجهينها للمجتمع حول أهمية احترام المرأة وتقدير دورها؟
1: المرأة المجتمع طبعا اليمني هو محافظ بشكل عام بخصوص لمشاركة المرأة، والمرأة تكون واثقة من نفسها ومشاركة، الميدان مفتوح للجميع وكل واحدة عندها قدراتها واثقة في نفسها من خلال الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، من خلال التأهيل والتدريب تقدر تعمل أي شيء هي ترغب فيه، سواء كان في جانب تأهيل وتدريب، سواء كان في تعليم عالي، سواء في افتتاح مشاريع خاصة بها، كلا على حسب كل واحدة، يعني على حسب إرادتها، واثقة في نفسها عندها إرادة بتعمل المستحيل.
0: جميل جدا. إذن الأستاذة فندى العماري مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة وعلى ما قدمتيه من رؤى وإضاءات. شكرا لك، سعيدة بوجودك في برنامج الهواء.
1: شكرا.
0: شكرا. إذن مستمعينا الكرام نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مستمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد أن استمعنا في الجزء السابق إلى الجهود المؤسسية ودور الوعي المجتمعي في تعزيز مكانة المرأة، ننتقل الآن إلى مساحة أقرب للواقع لنستمع إلى التجارب والمواقف التي تعكس حضور المرأة ودورها في المجتمع. ومن هذا الجانب يسعدنا أن نرحب بالأستاذة أفراح الضحياني الناشطة المجتمعية التي تنقل لنا صورة قريبة من الميدان وتجارب المرأة على أرض الواقع. أستاذة أفراح، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
0: حياك الله، مرحبا بك، سعيدون جدا مشاركتك في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: طيب أستاذة، حياك الله أستاذة فراح. للمرأة اليمنية قصة خاصة، فقد واجهت ظروف وتحديات كبيرة لكنها استطاعت أن تثبت حضورها وتواصل دورها في الأسرة والمجتمع. من خلال نشاطك المجتمعي كونك ناشطة، كيف تصفي واقع المرأة اليمنية اليوم، وما أبرز صور الصمود والعطاء التي شفتيها في الواقع؟
1: طبعا لو نتكلم عن الواقع الذي تعيشه المرأة حاليا، المرأة حاليا زادت أعباءها، لم تعد تمثل البيت كأم.
0: صحيح.
1: فقط المرأة الآن نتيجة لهذه الأوضاع أصبحت تمثل البيت كأم، كأب، خاصة مع
0: تعيل.
1: فقدان.
0: أيوة.
1: أيوة. مع فقدان المعيل أو مرضه أو غيابه أو يعني بالظروف الحالية للبلاد.
0: صحيح.
1: زادت الأعباء للمرأة بشكل كبير جدا جدا. احنا نقدر نقول ان هي المراه الان اللي احنا نشوفها الان شايفه يعني شايله فوق كتفها حمل بيت كامل.
0: صحيح.
1: ام، اب، مدرسه، دكتوره، عامله خارج، رغم الحرب، رغم الفقر، رغم الخوف، رغم المسؤوليه تضاعفت، يعني المسؤوليه تضاعفت عليها ألف مره. لكن نقدر نقول انها ما انكسرت، ما تركت بيتها، ما تركت عيالها. للاسف يجي البعض يقول لك عادي هذا واجبها. طيب حتى وان كان واجبها، فإنها تقوم بهذا الواجب في عز هذه الظروف وفي ظل كل هذا التعب وهذا الضغط، هذا لحاله بس أنا أسميه بطولة للمرأة اليمنية.
0: صحيح. طيب رغم هذا كله ورغم التحديات والمآسي الذي نشوفها، نشوف نماذج نسائية ناجحة في مجالات مختلفة، ماذا تقولي عن هذه النماذج؟
1: طبعا أنا لي نظرة ثانية في حكاية أن النماذج، يعني احنا قد نقول ان النماذج، يعني النموذج عندنا هي من ظهرت على الاعلام، هي من طلع اسمها في الجرائد الرسميه، طلع اسمها في كتيبات، وهذا لهم مننا كل الاحترام وكل التقدير. لكن انا بصفتي كناشطه اجتماعيه وكاخصائيه اجتماعيه اقابل كل يوم، انا عندي قصص اعتبرهم انا نماذج وملهمات في المجتمع.
0: صحيح.
1: فالمرأة التي تجي لعندي وهي امرأة منكسرة، تعيل، لديها أطفال، تخرج تشتغل، شالت عبء فوق الإعباء الذي عليها، شالت مسؤولية إلى جانب مسؤولية الأساسية، فهذه المرأة هي نموذج. النساء في المخيمات، إحنا عندنا في مارب كل امرأة داخل المخيم أنا أعتبرها ملهمة.
0: صحيح.
1: كل امرأة خرجت من بيتها وسكنت في مستوى أقل من المستوى الذي كانت عليه أنا أعتبرها امرأة،
0: مع قصوة النزوح، لأنه في ناس غادروا. أيوة. كانوا قادرين يعيشوا في البلاد، في معهم، أنا أعرف ناس في معهم منازل على مستوى، لكن جاءوا هنا وسكنوا في خيام.
1: أيوة. أيوة. أنا شو قلت لك الآن؟ قلت لك أنا عندي المرأة بصفتي أنا أخصائية اجتماعية، أقابل كل يوم، معي حالات، فأنا أقول لك كل امرأة أشوفها ساكنة في مخيم أنا هذه امرأة ملهمة عندي، تحتاج أن أنا أكتب لها قصة، تحتاج أن اسمها يطلع في الشات، يطلع اسمها في العناوين، في الجرائد، فهذه هي امرأة صامدة، وهي امرأة أيضا أنا أشوف أنها ملهمة لغيرها. كيف وضع النزوح، كيف وضع الحرب، كيف الوضع الذي عايشين فيه، وما زالت الأسرة متماسكة، وما زال أركان الأسرة، من الذي يجعل الأسرة متماسكة؟ هذه الأم.
0: صحيح. طيب أستاذ أفراح، خلف كل إنجاز هناك تحديات، وخلف كل قصة نجاح هناك إرادة وصبر، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم من خلال واقع تجربتك الميدانية؟
1: عيد السؤال يا أستاذ لو سمحت.
0: طيب ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم من واقع تجربتك في الميدان؟
1: أبرز التحديات المرأة اليمنية نتيجة للظروف التي أنا ذكرتها معانا الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب التعليمي، كل في كل هذه الجوانب من جوانب الحياة لهذه المرأة لها تحديات. إن قلنا في الجانب التعليمي فالمرأة أصبحت التعليم عندها أصبح بمشقة بتعب، سواء كانت للبعد أو للوصول أو للحالة الاقتصادية علشان تقدر توصل وتواصل تعليمها. وأيضا لو قلنا بالجانب الصحي، الآن لدينا النساء خرجوا في أماكن، الآن ساكنين في أماكن بعيدة من أماكن تواجد المراكز الصحية، ما في قدرة أنها توصل. في تحديات كبيرة للمرأة، الجانب الاقتصادي، الوضع المنهار، لكن المرأة منهارت، ولأن المرأة منهارت لم تنهار الأسرة، لم ينهار المجتمع بسبب وقوف هذه المرأة. تخيل لو أن المرأة انهارت بسبب الأوضاع الاقتصادية، هل ممكن أن نشوف في الأسرة ما زالت موجودة بكيانها الموجود حاليا؟
0: لا يمكن.
1: فالمرأة في صمود مستمر أمام التحديات كل في الظروف الحالية. أنت تسألنا عن الظروف الحالية، في الظروف الحالية هذه المرأة في تحديات في كل جوانب الحياة.
0: طيب أستاذة فرح، كيف يمكن للمجتمع أن يكون أكثر دعما وإسنادا للمرأة لتتجاوز كل هذه التحديات؟ أنا نشوف في أسر معيلة الأسر كاملة، تدرس عيالها وتجيب إيجار، تشتغل قد تكون في الشارع، عسبتي تقوم بدور الأب المفقود سواء كان شهيد أو معتقل أو في بوحالة نفسية أو سرح لمكان وما رجعش من هذه الأشياء.
1: المرأة تحملت عبء ومسؤولية ولكنها صمدت، ودليل صمود المرأة ما نراه عندنا في محافظة مأرب على وجه الخصوص. عندنا مجتمع متماسك، عندنا أسر متماسكة، عندنا جيل قوي، عندنا رغم الظروف هذه سبب هذه القوة كلها يأتي من المرأة. لذلك أنا في معي يعني رسالة أريد أن أوجهها قبل ما أوجهها للمجتمع، أريد أن أوجهها لكل مرأة قوية صامدة. لك أنت يا من سهرتي طبختي ربيتي علمتي عملتي، لك يا من كنت السند وقت الشدة والضحكة وقت الحزن، رأسك مرفوع تعبك لن يضيع ولن يضيع فعلا. ونراه نحن في المجتمع، أنت البيت، أنت الأمان، أنت الوطن الصغير الذي لم يسقط، ونحن يجب علينا أن نقدر ونفخر بهذه المرأة. رسالتنا للمجتمع، أنا في عندي رسالة للمجتمع اللي يقول هذا واجب، هذا واجب صحيح، واجب على المرأة أن تكون في بيتها وأن تربي أبنائها، ولكن أن تقوم بهذا الواجب على أكمل وجه في ظل هذه الظروف. لا بد للمجتمع أن لا يتجاهل دورها، هذا واجبها، ولكن المرأة التي صمدت في أصعب الظروف تستاهل مننا كمجتمع كل الاحترام، وتستاهل مننا في المجتمع كل الدعم. إذا أردنا مجتمع قوي ومتماسك فلنبدأ بتكريم من حافظت عليه. من الذي حافظ على المجتمع؟ هي المرأة.
0: صحيح.
1: فدورنا هو تقدير صمودها اليوم علشان بكرة يكون عندنا أجيال أقوى.
0: صحيح. طيب أستاذة فراح، أنت قد وصلت الرسالة الذي هي خاصة للمرأة، نشتي توصل رسالة للمجتمع ككل حول المرأة ودورها وأهمية تقدير عطائها.
1: مثل ما قلت، المجتمع لابد أن يقدر دور المرأة في هذا الوقت وفي هذا الظرف، لابد أن يقدره، لا يعتبره على أنه واجب. صحيح هو واجب، لكن أن تتقن واجبها في هذه الظروف لها مننا كل الاحترام وكل التقدير. يجب على المجتمع دعم هذه المرأة خاصة في ظل هذه الظروف. زي ما ذكرت أنت في بداية اللقاء إنه المرأة الآن خرجت تربي، قد تكون زوجة شهيد، قد تكون زوجة أسير. صحيح. قد تكون زوجة جريح، قد تكون زوجة مريض نتيجة للوضع هذا.
0: نعم.
1: يجب على المجتمع أن يقف إلى جانب هذه المرأة، يجب أن ننفذ عندنا في المجتمع شيء اسمها المسؤولية المجتمعية. يعني لو نعملها على نطاق محافظة مأرب ونقسمها كأنها مربعة حارات، حصر من هم النساء اللاتي يقوم بدور بطولي وصمودي، هل ممكن ان احنا نقوم كمجتمع بمساندة هؤلاء النساء في اي، حتى مساندتها بكلمة، حتى تكريمها بكلمة؟ هذا في حد ذاته انجاز. في المدرسة لما اعرف ان هذه الاسرة وهذه الطالبة وهذا الطالب المعين لهم امرأة، لانهم ابن شهيد، ابن جريح، ابن مفقود، ابن مريض، ابن كيف يكون؟ لابد ان تكرم. صحيح. المدرسة نفسها جميلة، ان تكرمها. نعم. صح ولا لا؟ فيجب على المجتمع ان ينظر للمرأة كأنها تقوم بدور صمود وبطولة. لا يجي شو يقولوا لا هذا واجب. في هذه المشكلة عندنا. لما تسمع تقول المرأة تخرج تشتغل لأنه مسكينة هي المعيلة، يقول لك هذا واجبها تربي عيالها.
0: لا لا لا, لا, لا, لا. الرجال قوامون على النساء في البداية.
1: صحيح هذا واجبها نحو عيالها، لكن إنها تقوم بهذا الواجب وتتقنه في ظل هذه الظروف، إذن تحتاج مننا كلمة شكر وتقدير واحترام.
0: جميل جدا. أحسنت يا أستاذة. يبقى احترام المرأة طبعا مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد للمجتمع بأكمله.
1: صحيح.
0: أستاذة فرح الضحياني الناشطة المجتمعية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الثرية وعلى ما قدمته من رؤية قريبة من واقع المجتمع وتجارب المرأة القوية اليمنية. شكرا لك يا أستاذة.
1: شكرا لكم في إذاعة مأرب الذي دائما برامجكم برامج رائعة جدا، دائما قريبة من المجتمع، دائما يعني الكلام ما هوش جاء من خارج، الكلام جاء من واقع المجتمع فعلا حقيقي. فلكم مننا كل الشكر والتقدير مقدمين ومعدين لهذا البرنامج.
0: حفظك الله ورعاك يا أستاذة، شكرا لك أنت كذلك.
1: الله يفتح عليك.
0: حفظك الله. إذن مستمعنا الكرام نذهب بكم إلى فاصل قصير مع الأخ فؤاد ومن ثم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن احترام المرأة فإننا نشير إلى الضرورة الأخلاقية والاجتماعية لاحترام حقوقها وكرامتها ككيان مستقل واحد وإحدى أركان المجتمع وعنصر أساسي في بنائه. وفيما يوجد لدينا اتصال نستقبل الضيف. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة
1: الله.
0: أهلا أستاذة وضحى العجي. طبعا في حديث موضوعنا الذي تكلمنا فيه، لو سمعتي من البداية.
1: لا ما سمعتي.
0: طيب، الذي هو عن المرأة وما يخص المرأة. طيب، لو قلنا أستاذة، عندما نتحدث عن موضوع المرأة، كيف تشوفي وضع المرأة في مأرب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر إذاعتكم الكريمة، إذاعة مأرب، على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن قضية تمس كل بيت وكل أسرة في مجتمعنا. عندما نتحدث عن احترام المرأة، فإننا لا نتحدث عن امتيازات خاصة، بل عن حق أصيل وواجب أخلاقي ديني إنساني، كما أنه توجيه رباني ومنهج نبوي. قال تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وهذا الحديث يبين أن معيار الخير يبدأ من حسن معاملة المرأة داخل الأسرة والمجتمع. فالمرأة اليوم هي الأم التي تربي الأجيال، الزوجة التي تشارك في بناء الأسرة، الابنة التي تمثل أمل المستقبل، كما أنها كذلك الطبيبة، المعلمة، الموظفة، القيادية، المتطوعة، وصانعة المبادرات، والكثير الكثير من أدوار المرأة. كما أنها في محافظة مأرب أثبتت المرأة اليمنية قدرتها على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، أسهمت في العمل الإنساني والتطوعي والتنموي، بل وكانت شريكا حقيقيا في خدمة المجتمع. ولذلك فإن احترامها وتقدير جهودها هو احترام للأسرة بأكملها وللمجتمع الذي تنتمي إليه.
0: جميل جدا. طيب أستاذة وضحى العجي، كونك ناشطة حقوقية، كيف تنظري إلى أهمية احترام المرأة وتقديرها من منظور حقوقي وإنساني؟
1: حقوق المرأة شيء ببالغ الأهمية، وقد جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، جاء به الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم في السنة النبوية. ورغم النجاحات التي حققتها المرأة، إلا أنها لا زالت تواجه تحديات عديدة. من أبرز هذه التحديات اللي هي الظروف الاقتصادية الصعبة، آثار النزوح ومحدودية فرص التعليم والعمل كذلك في بعض المناطق وبعض الأماكن على مستوى محافظة مأرب، إضافة إلى ضعف الوعي ببعض الحقوق والواجبات. وللتغلب على هذه التحديات نحتاج إلى تعزيز التعليم وفرص العمل، أيضا دعم المبادرات التي تمكن المرأة اقتصاديا، ونشر ثقافة الاحترام والتعاون داخل الأسرة، أيضا تعزيز الشراكة بين المؤسسات سواء كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني، كذلك القطاع الخاص، لأن مسؤولية دعم المرأة ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله.
0: جميل جدا. طيب، من خلال عملك أستاذة في المجال الحقوقي وكونك ممثلة اللجنة الوطنية فرع مأرب، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم، وكيف يمكن للمجتمع أن يسهم في معالجتها؟
1: المرأة اليوم تواجه عدة تحديات، كما ذكرنا من أبرز هذه التحديات الظروف الاقتصادية الصعبة في وقتنا الحالي، وآثار النزوح، ومحدودية فرص التعليم. وبعض النساء من حملة البكالوريوس والدرجات العالية الأخرى، فإنها قد تمتلك مؤهل لكنها لا تملك فرصة عمل، وهذا من أبرز التحديات في بعض المناطق، إضافة إلى محدودية فرص العمل في هذا الوقت.
0: جميل جدا. طيب، ما الدور الذي تقوم به المبادرات والجهود الحقوقية والإنسانية في تعزيز وعي المجتمع بحقوق المرأة ومكانتها؟
1: نشر الوعي، نشر ثقافة حقوق المرأة، ودفعها إلى أماكن صنع القرار، إلى أماكن العمل. نحن بدورنا كنشطاء حقوقيين نشر الوعي بشكل عام.
0: جميل جدا. طيب أستاذة وضحى، في ختام هذا اللقاء، ما رسالة الذي تودين توجيهها للمجتمع حول أهمية احترام المرأة وتقدير دورها؟
1: رسالتي إلى كافة أبناء الشعب اليمني هي أن المرأة ليست منافسة للرجل قط، وإنما هي شريكة في بناء الأسرة والمجتمع، لأن غالبا هناك فئات يعني للأسف الشديد نستغرب أنها لا زالت بذاك الجهل بمفهومها على أن المرأة هي منافسة للرجل إذا أصبحت أنها تعمل في مكان ما أو في مناطق معينة. لكن علينا أن نغرس في، وهذا طبعا مفاهيم خاطئة، لكن نحن بدورنا علينا أن نغرس في أبنائنا وبناتنا قيم الاحترام، وأن نحارب العنف والتمييز سواء كان هذا على مستوى الأسرة أو المجتمع، وأن نتيح للمرأة فرص التعليم والعمل والمشاركة بما يخدم المجتمع ويحفظ ثوابته. وأختتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فهي وصية نبوية عظيمة تدعونا إلى الإحسان والرحمة والعدل والتقدير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا التزمنا بالعدل والإحسان في تعاملنا مع المرأة فإننا نبني أسرة مستقرة ومجتمع متماسك ووطن أكثر قوة وازدهار.
0: كل عام في غاية الأهمية أستاذة وضحى صالح، ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة فرع محافظة مأرب، كل الشكر والتقدير لك على هذه المشاركة القيمة وعلى ما قدمتي من رؤى وإضاءات أثرت بها موضوع حلقتنا حقيقة. نتمنى لك التوفيق، وشكرا لوجودك في برنامج على الهواء.
1: شكرا لكم.
0: شكرا عزيزي المستمعين، اذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

إذن أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وفي ختام الحلقة لا يسعنا إلا أن نحيي المرأة اليمنية التي كانت ولا تزال عنوانا للصبر والعطاء وشريكا أساسيا في بناء المجتمع وصناعة الأمل، فقد أثبتت حضورها في مختلف المجالات وتمسكت بدورها رغم التحديات لتكون نموذجا للإرادة والقوة والنجاح. كل تحية لكل امرأة يمنية تزرع أثرا جميلا في أسرتها ومجتمعها ووطنها، ولكل من تسهم بعلمها وعملها وفكرها في صناعة مستقبل أفضل. وكما نشكر ضيفات التي كنا معنا، الأستاذة فندى العماري مدير عام الإدارة لتنمية المرأة في محافظة مأرب، والأستاذة وضحى صالح ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة فرع محافظة مأرب، كذلك الأستاذة فرح ضحياني ناشطة مجتمعية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا مستمعين الكرام. أشكركم أنا التي كنت معكم من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، وكما هي لكم من مدير البرامج الأستاذ مبخوت السيفي، ومن المدير العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في حلقة قادمة وفي موضوع جديد. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزيه وفاة الأديب والشاعر الكبير محمود الحاج. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع وزير الدولة البريطاني تعزيز الشراكة ودعم جهود التعافي في اليمن. اللواء بامشموس يقول أن حوادث السير تحصد أرواح 392 شخصا وتصيب 2841 آخرين خلال النصف الأول من عام 2026. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة للمهندس بسام محمد الحاج وإخوانه في وفاة والدهم الإعلامي والشاعر والأديب الكبير محمود علي الحاج، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في مجالات الصحافة والإعلام والآداب. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التعازي وعظيم المواساة لعائلة الأديب والصحفي محمود الحاج وأصدقائه ومحبيه بهذا المصاب الأليم، مشيدا بمناقب الفقيد الذي خسر برحيله الوطن قامة أدبية وثقافية وواحدا من أبرز رموز الصحيفة أو الصحافة الإعلامية، الذين جمعوا بمهارة واقتدار بين الكلمة الصحفية الملتزمة والإبداع الشعري الراقي والانحياز الدائم لقيم الوطن والإنسان. ونوه فخامته بالإرث الإبداعي الخالد الذي تركه الفقيد وإسهاماته المشهودة في إثراء الصحة الفنية والشعرية من خلال قصائده الوطنية والغنائية الخالدة التي جسد فيها عشقه الفريد للوطن والأرض والإنسان والخير والسلام. كما أثنى فخامة الرئيس على مسيرة الفقيد المهنية من خلال تقلده العديد من المناصب القيادية في العمل الصحفي والتلفزيوني، التي كان من بينها ترأسه تحرير عددا من الصحف والمجلات الثقافية، فضلا عن دور الفقيد كعضو مؤسس في اتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين اليمنيين، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكنور، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن 2026. وخلال اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير مجالات التعاون والشراكة، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والتحديات الاقتصادية والإنسانية وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم الاستقرار ومسار التعافي وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة. أصرت الدكتور العليمي جهود الحكومة ومساعيها المستمرة للتوصل إلى سلام عادل ومستدام وانخراطها في مختلف جولات التفاوض والمسارات السياسية منذ العام 2015، في مقابل استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في رفض المبادرات والحلول السياسية واستغلال فترات التهديد.

0: لإعادة التسلح وتطوير قدراتها العسكرية وتصعيد أعمالها الأدائية. من جانبها أكد الوزير البريطاني حرص بلاده على مواصلة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مساعيهم للمضي قدما في الإصلاحات والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للشعب اليمني، وكذا تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التعافي وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة أوضاع الصندوق وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقراره المؤسسي وضمان استمرارية برامجه التنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلالية التي قام عليها منذ تأسيسه. واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بالترحم على روح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس وسام قائد الذي استشهد إثر عملية اغتيال إرهابية غادرة في عدن والتي كشفت التحقيقات عن تورط ميليشيات الحوثية الإرهابية في تنفيذها، مشيدا بمسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء وإساماته البارزة في خدمة التنمية والمجتمعات المحلية. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الحكومة ستواصل دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره إحدى أهم المؤسسات الوطنية وأكثرها نجاحا في تنفيذ البرامج التنموية. أوضح الدكتور الزنداني أن الحكومة لن تقبل بتحويل الصندوق إلى مؤسسة خاضعة لابتزاز جماعة إرهابية انقلابية، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي مارست خلال السنوات الماضية عبثا ممنهجا بالصندوق وتدخلت في شؤونه الإدارية والتنفيذية وعملت على تجبير الدعم لخدمة مشروعها بما أخل باستقلاليته وهدد مبادئ الحوكمة وأضر بثقة الشركاء في بيئة العمل المؤسسية. واستمع مجلس الإدارة إلى تقرير القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق محمد البان حول الأوضاع الراهنة للصندوق والخطة الاستراتيجية لضمان استمرارية عمله وحمايته القانونية. بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله الصادي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكو الدكتورة رانيا المشاط سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بما يدعم أولويات التنمية الوطنية ويسهم في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى فرص الارتقاء بالتعاون المؤسسي بين اليمن والإسكو والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها اللجنة في مجالات إعداد وتطوير السياسات العامة ودعم التخطيط التنموي وبناء القدرات المؤسسية وتقديم المشورة الفنية بما يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية ويرسخ تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأعضاء ويسهم في دعم جهود الحوكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الإسكو على مواصلة دعم اليمن وتطوير التعاون المشترك بما يتوافق مع احتياجاته وأولوياته الوطنية ويسهم في تعزيز مسارات التنمية وبناء القدرات المؤسسية. قال مدير عام شرطة السير اللواء عمر بمشموس أن الحوادث المرورية المسجلة في المحافظات المحررة خلال النصف الأول من العام 2026 أسفرت عن وفاة 392 شخصا وإصابة 2841 آخرين بينهم 1048 إصابة بليغة. وأضاف اللواء بمشموس في تصريح للإعلام الأمني أن شرطة السير سجلت خلال الفترة نفسها 2630 حادثا مروريا توزعت بين 1425 حادثة صدام و712 حادثة دهس مشاة و321 حادثة انقلاب مركبات و81 حادثة صدام بأجسام ثابتة و54 حادثة سقوط من على مركبة وثمان حوادث اختراق مركبات وست حوادث دهس حيوانات إضافة إلى 23 حادثة أخرى. وأشار إلى أن محافظة مأرب سجلت أعلى عددا من الحوادث المرورية بواقع 891 حادثة تلت محافظة تعز ب 436 ثم محافظة لحج ب 284 حادثة فيما تصدرت محافظة مأرب أيضا عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بواقع 56 حالة وفاة تلتها محافظة لحج ب 51 حالة وفاة ثم العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين ب 50 حالة وفاة لكل منهما. ولفت إلى أن محافظة مأرب سجلت كذلك أعلى عدد من الإصابات بواقع 511 إصابة، تلتها محافظة تعز ب 462 إصابة، ثم محافظة لحج ب 388 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على مختلف المحافظات وفقا للتقارير والإحصاءات المرورية. وأرجع مدير عام شرطة السير ارتفاع الحوادث إلى العامل البشري في المقام الأول، وفي مقدمته تجاوز السرعة المحددة والتجاوزات الخاطئة وعدم الالتزام بقواعد وأداب المرور، إضافة إلى إهمال الصيانة الدورية للمركبات وعدم التأكد من جاهزيتها الفنية ومخالفة اشتراطات السلامة المرورية، فضلا عن بعض العوامل المرتبطة بحالة الطرق. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة الأديب والشاعر الكبير محمد محمود الحالي. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع وزير الدولة البريطاني تعزيز الشراكة ودعم جهود التعافي في اليمن. اللواء مشموس يقول أن حوادث زير تحصد أرواح 392 شخصا وتصيب 2841 آخرين خلال النصف الأول من عام 2026. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي صلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيد. دمتم بخير، في أمان الله وحفظه.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد. بكل تحايا المحبة والوفاء نجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج واحة المستمع. أهلا ومرحبا.

صديق المستمع، توجد مرحلة في الحياة تدعى مرحلة النضج. عندما تصل لهذه المرحلة لن تجد نفسك مضطراً للخوض في أي نقاش أو جدال، ولو خضت فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ. لو كذب عليك مثلاً أحدهم ستتركه يكذب عليك، وبدل أن تشعره بذلك وبأنك كشفته ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف الحقيقة، وستدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، فالجاهل سيظل على حاله مهما كان، والمثقف مثقفاً، والغبي سيظل غبياً. سترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك وراء ظهرك، وستكمل حياتك. نعم، ستفكر في أشياء تضايقك من وقت لآخر، ولكن لا تقلق، سترجع لمرحلة النضج وملكية القرار مرة أخرى. ستمشي في الشارع ملكاً مبتسماً ابتسامة ساخرة، وأنت ترى الناس تتلون وتتصارع وتخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم لها ولا قيمة لها. ستعرف جيداً أن فرح اليوم لا يدوم، وقد يكون لمقدمة حزن الغد والعكس، وسيزداد إيمانك بالقضاء والقدر، وستزداد يقيناً بأن الخيرة فيما اختاره الله لك. صديق المستمع، هل ترى تلك السماء؟ إنها تتسع لجميع تلك الكائنات في هذه الحياة، وتتسع لجميع الأمنيات وتلك الأحلام. وإن رفعت يديك وناجيت الله سبحانه وتعالى لن يرد خائبا، كن على يقين من ذلك. حدثه عما يجول في خاطرك، هو يعلم كيف يسعد قلبك الحزين. إياك أن تخبر أحدا سواه، فسبحان من سواك عبده لتعبده وتستعينه.

0: نحن معكم في واحة المستمع. في غفلة الدهر صار الغزو داخلها يشن حربا على الأحرار في وطني. ماذا جرى أيها التاريخ معذرة، ويا سماوات اشهدي فالشعب لم يهني، ويا جبال اسألي شمسان عزتنا، هل يقبل اليوم ما يجري على مدني؟
1: ما بان جرح الهوى في ليله

معالم أثرية. جزيرة ميون أو جزيرة بريمبا هي جزيرة بركانية في مدخل مضيق باب المندب، تتبع الجمهورية اليمنية، تبلغ مساحتها 13 كيلومتر مربع، ترتفع إلى منسوب 65 متر، وإدارياً تعتبر إحدى العزل التابعة لمديرية الذباب باب المندب. بمحافظة تعز يبلغ تعداد سكانها 221 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004 للميلاد، وبالإنجليزية تسمى بريم، وفيها ميناء طبيعي في طرفها الجنوبي الغربي. الجزيرة قليلة الخضرة وتفتقد المياه العذبة، الأمر الذي أعاق استيطانها. أمامها شبه جزيرة جبل الشيخ سعيد. في نقطة ماضي تاريخ بريم الجيولوجي ثار بركان فيها أدى إلى سد باب المندب وتبخر البحر الأحمر إلى درجة جفاف قاعه. غزا البرتغاليون بريم عام 1513، إلا أنهم لم يبقوا فيها بسبب المناهضة العثمانية، واحتلت فرنسا بريم عام 1738، وفي سنة 1799 احتلتها شركة الهند الشرقية البريطانية لفترة قصيرة تمهيداً لغزو مصر، ثم عادت بريطانيا احتلالها سنة 1857، وتم ربطها بمستعمرة عدن وبنت لها فناراً عليها لتشهد عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة تموين للسفن بالفحم. أفل نجم الجزيرة مع حلول الجازولين محل الفحم في عام 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى، وحاولت القوات العثمانية الاستيلاء على بريم إلا أنها فشلت في عام 1967. صوت سكان بريم لينضموا لجنوب اليمن الذي استقل في ذاك العام.

شخصية إبداعية. سعيد بن كامل الصباغ من 1899 إلى 1967، مؤلف وكاتب لبناني من والدة فلسطينية، اشتهر بكتبه المدرسية الجغرافية. تنقل بعمله التربوي بين لبنان وفلسطين. سعيد بن كامل الصباغ ولد في حيفا ونشأ في صيدا عام 1899، حيث تلقى علومه الأولى، ثم انتقل إلى بيروت حيث التحق بالمدرسة التجارية العليا فيها وتخصص بالتجارة. ترك التجارة وتوجه للتعليم والتربية، فعمل مدرسا في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في صيدا، كما عمل مدرسا في المدرسة الأميرية بصيدا، وتولى إدارة المدرسة الابتدائية الأميرية بحيفا ثم بصفد. عرف سعيد الصباغ باهتماماته التاريخية والجغرافية، ومعظم كتبه كانت دراسية، وقام لأجل ذلك برحلات جغرافية مشرقية ومغربية، ومن تصنيفاته تاريخ سوريا المصور، المدنيات القديمة، وتاريخ سوريا وفلسطين، الأطلس العربي العام، مؤسسة سعيد الصباغ، طبع في 1975 وكذلك عام 1981، الدنيا الجديدة، وطبع في 1934، تاريخ سوريا المدرسي، طبع في 1925، الجغرافيا الابتدائية لأحداث سوريا ولبنان وفلسطين والشرق العربي، الجغرافيا الطبيعية، الجغرافيا العامة الحديثة، 4 أجزاء، الدروس الجغرافية الأولى بالقصص والتصوير. شارك في وضع 14 كتاباً، حيث شارك زملائه في طبعها. كان حسن الخلق، جميل الصفات، توفي في عام 1387 للهجرة، 1967 للميلاد، ودفن في مدينة صيدا.

صديق المستمع، اعمل وأتقن عملك واجتهد وقوي إرادتك، فالإرادة القوية تقصر المسافات. نحن معكم في واحة المستمع. صديقنا المستمع سئل أحدهم ما هو الشيء الصعب وما هي القسوة وما هي قمة الاحتياج، فأجاب قائلا: الصعب في الدنيا أن تكسب شخصا واحدا وتخسر الكل لأجله، والقسوة أن يتركك هذا الشخص وتتذكر أنك تركت الكل لأجله. وفي قمة احتياجك لن تجده، لكن تجد حولك من تركتهم من أجله، فلا تضحي كثيراً.

السياحة في اليمن. صديق المستمع، صديقتي المستمعة، اليمن أحد أفضل البلدان السياحية على خريطة السياحة الدولية، بل تقول منظمة السياحة العالمية عن بلادنا اليمن بأنها تجذب السياح وتتفرد في الثقافة والحضارة، وأيضاً تتفرد في التضاريس المتنوعة لما لليمن من مقومات سياحية هائلة وكثيرة تفوق كثيراً من بلدان العالم جمالاً وسحراً طبيعياً لا يوجد في أي مكان على وجه الأرض. فاليمن لها حضارة ضاربة في التاريخ والإنسانية، وما تزال شواهد بعضها قائما حتى الآن، وبعضها اندثر، وفيها يرى المؤرخون أنها سبقت الحضارات العربية والإسلامية والإنسانية بشكل عام في جميع بقاع الأرض. ولذا حري بنا أن نفتخر بهذه المكانة العظيمة والعريقة لهذا الوطن المعطاء.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. تعالي أعانق فيك الليالي، فلا يبقى للحن غير الصدى، واه من الحزن ضيفا ثقيلا تحكم في العمر واستعبد. فهيا لنلقيه خلف الزمان، فقد آن للقلب أن يسعد. إذا كنت قد عشت عمري ضلالا، فبين يديك عرفت الهدى. هو الدهر يبني قصور الرمال ويهدم بالموت ما شيد. تعالي نشم رحيق السنين، فسوف نراه رمادا غدا. هو العام يسكب دمع الوداع، تعالي نمد إليه اليد. ولا تسألي اللحن كيف انتهى، ولا تسأليه لماذا ابتدى. نحلق كالطير بين الأماني، فلا تسأل الطير عما شدا. فلا تسأل الطير عما شدا. مستمعينا الأحبة، حتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامجكم واحة المستمع. لكم منا أحلى أمنيات الخير والسعادة، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب عبق الماضي.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يضرب الطرق في رأسي حمية

0: على الهواء نشارككم آراءكم. على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم. على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم. على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحة، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج على الهواء. يقال المرأة ليست نصف المجتمع فقط، بل هي شريك أساسي في بنائه، فهي الأم التي تصنع الإنسان والمربية التي تبني الأجيال، والشريكة التي تساهم في نهضة المجتمع وتقدمه. وعندما نتحدث عن احترام المرأة فإننا لا نتحدث عن مجاملة أو شعار عابر، بل عن قيمة إنسانية وأخلاقية تعكس وعي المجتمع ورقيه. فالمجتمعات التي تقدر المرأة وتمنحها مكانتها هي مجتمعات تستثمر في مستقبلها. وعبر التاريخ كانت المرأة حاضرة في صناعة التحولات الكبرى، وفي مجتمعنا اليمني تحديدا قدمت نماذج عظيمة من الصبر والعطاء، فكانت حاضرة في بناء الأسرة وتحمل المسؤولية ومواجهة الظروف والتحديات بإرادة لا تكسر. في حلقة اليوم من برنامجكم على الهواء نفتح هذا الملف تحت عنوان المرأة في المجتمع، احترام وتقدير المجتمع للمرأة، لنناقش مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن أن يصبح الاحترام والتقدير واقعا نعيشه وسلوكا نمارسه. ويسرنا أن نستضيف عبر الاتصال المباشر ثلاث شخصيات لها حضورها وتجربتها في هذا المجال: الأستاذة فندى العماري، والأستاذة وضحى العجي، والأستاذة أفراح الضحياني. نذهب بكم أعزائنا المستمعين إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى حوارنا مع ضيفتنا الكريمات.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم من الجانب المرتبط بالجهود المؤسسية ودور ودور الجهات المعنية في دعم المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع. ويسعدنا أن تكون معنا الأستاذة فندى العماري، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة فندى، مرحبا بك في برنامج على الهواء، ونشكرك على تلبية الدعوة والمشاركة معنا.
1: الله
0: يحييك ويعافيك. حياك الله. طيب أستاذة فندى، في موضوعنا اليوم المرأة في المجتمع، لو قلنا أستاذة عندما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عن شريك أساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وعن دور يمتد إلى مختلف مجالات الحياة. من خلال مسؤوليتك وموقعك في العمل، كيف تصفي واقع المرأة اليوم؟
1: طبعا وقع المرأة على أرض الواقع أنه في المجتمع بشكل عام المرأة هي شريك أساسي كما قلت، وأيضا هي السند في كافة المجالات، سواء كانت في التربية لتربية الأبناء، سواء كانت في المجال الطبي لتقديم الخدمات الطبية، سواء في المجال الإداري في تقديم الخطط والبرامج الخاصة للمرأة، أيضا في الجانب المساحات الآمنة للنساء لتوفير الاحتياجات النساء وتلبية احتياجاتهن وتمكينهن. المرأة أصبحت شريك أساسي فعلا من خلال الفعاليات والخدمات التي تقدمها المجتمع بشكل عام.
0: فعلا. طيب أستاذة فندى، هل تشوفي أن نظرة المجتمع لدور المرأة شهد تغيرا خلال السنوات الأخيرة، وما أبرز مظاهر هذا التغير؟
1: شيء طبيعي مش يتغير، لأنه كلما كان في هناك توسع في العمراني كان في توسع في الأعداد السكانية تزايد فيه، وأيضا هذا يزيد من احتياجات المجتمع في كافة الخدمات وفي كل القطاعات. والمرأة طبعا هي مشاركة في كل القطاعات، سواء كانت تربية، صحة، زراعة، حقوقية، لأن الآن المرأة أصبحت شريك فعلا أساسيا في كافة القطاعات لتقديم الخدمات التي المجتمع نفسه بحاجة إليها في كافة جوانب.
0: صحيح صحيح. طيب أستاذة فندى، احترام المرأة وتقديرها لا يكون فقط بالكلمات، وإنما من خلال دعم القدرات التي تقوم بها وفتح المجال أمامها للمشاركة والعطاء. ما أبرز البرامج والجهود التي تعمل عليها الإدارة العامة لتنمية المرأة لتعزيز دور المرأة وتطوير قدراتها؟
1: الإدارة العامة لتنمية المرأة هو بطبيعتها هو يعتبر أنه مكتب فني تنسيقي بين الشركاء، تنسيقي بين المكاتب الحكومية، أيضا إعداد الدراسات، إعداد الخطط، التنسيق والتواصل بما يخدم المرأة، أيضا الأحالات بين الشركاء للأخوات المترددات على مكتب المرأة، كلا على حسب الاحتياجات. وطبعا في خطط سنوية بيتم عملها والتنسيق مع كافة القطاعات. أيضا تم من خلال مكتب المرأة فتح فروع في المديريات لكي دوائر المرأة هذه تلبي احتياجات المرأة في المديريات.
0: جميل، هذا يقودنا إلى سؤال آخر. طيب أستاذة فندى، من واقع عملك ما أبرز التحديات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعمل؟
1: طبعا التحديات في كل مكان. التحديات اللي تواجهها الإدارة العامة لتنمية المرأة هي طبعا قلة الموازنة، وإن شاء الله بإذن الله الأخ النائب ما هو مقصر معنا، إذا في فعاليات إذا إحنا قمناها بيقوم بدعمها، وإحنا نأمل إنه من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إنها تكون داعم ومساند لقطاع المرأة في إيجاد موازنات ومشاريع تأهيلية وتدريبية للمرأة
0: بإذن الله. طيب كيف تنظري إلى مستقبل المرأة خلال المرحلة القادمة، وما الرسالة التي توجهينها للمجتمع حول أهمية احترام المرأة وتقدير دورها؟
1: المرأة المجتمع طبعا اليمني هو محافظ بشكل عام بخصوص لمشاركة المرأة، والمرأة تكون واثقة من نفسها ومشاركة، الميدان مفتوح للجميع وكل واحدة عندها قدراتها واثقة في نفسها من خلال الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، من خلال التأهيل والتدريب تقدر تعمل أي شيء هي ترغب فيه، سواء كان في جانب تأهيل وتدريب، سواء كان في تعليم عالي، سواء في افتتاح مشاريع خاصة بها، كلا على حسب كل واحدة يعني على حسب إرادتها، واثقة في نفسها عندها إرادة بتعمل المستحيل.
0: جميل جدا. إذن الأستاذة فندى العماري مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة وعلى ما قدمته من رؤى وإضاءات. شكرا لك، سعيدة بوجودك بنجاح.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا الكرام نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مستمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد أن استمعنا في الجزء السابق إلى الجهود المؤسسية ودور الوعي المجتمعي في تعزيز مكانة المرأة، ننتقل الآن إلى مساحة أقرب للواقع لنستمع إلى التجارب والمواقف التي تعكس حضور المرأة ودورها في المجتمع. ومن هذا الجانب يسعدنا أن نرحب بالأستاذة أفراح الضحياني الناشطة المجتمعية التي تنقل لنا صورة قريبة من الميدان وتجارب المرأة على أرض الواقع. أستاذة أفراح، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
0: حياك الله، مرحبا بك، سعيد جدا مشاركتك في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: طيب أستاذة، حياك الله أستاذة فراح. للمرأة اليمنية قصة خاصة، فقد واجهت ظروف وتحديات كبيرة لكنها استطاعت أن تثبت حضورها وتواصل دورها في الأسرة والمجتمع من خلال نشاطك المجتمعي كونك ناشطة. كيف تصفي واقع المرأة اليمنية اليوم، وما أبرز صور الصمود والعطاء التي شفتيها في الواقع؟
1: طبعا لو نتكلم على الواقع الذي تعيشه المرأة حاليا، المرأة حاليا زادت أعباءها، لم تعد تمثل البيت كأم.
0: صحيح.
1: فقط المرأة الآن نتيجة لهذه الأوضاع أصبحت تمثل البيت كأم، كأب، خاصة مع
0: تعيل.
1: فقدان.
0: أيوة.
1: أيوة. مع فقدان المعيل أو مرضه أو غيابه أو يعني بالظروف الحالية للبلاد.
0: صحيح.
1: زادت الأعباء للمرأة بشكل كبير جدا جدا. احنا نقدر نقول ان هي المرأة الآن اللي احنا نشوفها الآن شايفة، يعني شايلة فوق كتفها حمل بيت كامل.
0: صحيح.
1: ام، اب، مدرسة، دكتورة، عاملة، خارج، رغم الحرب، رغم الفقر، رغم الخوف، رغم المسؤولية تضاعفت، يعني المسؤولية تضاعفت عليها ألف مرة، لكن نقدر نقول انها ما انكسرت، ما تركت بيتها، ما تركت عيالها. للأسف يجي البعض يقول لك عادي هذا واجبها. طيب حتى وإن كان واجبها، فإنها تقوم بهذا الواجب في عز هذه الظروف وفي ظل كل هذا التعب وهذا الضغط، هذا لحاله بس أنا أسميه بطولة للمرأة اليمنية.
0: صحيح. طيب رغم هذا كله ورغم التحديات والمآسي الذي نشوفها، نشوف نماذج نسائية ناجحة في مجالات مختلفة، ماذا تقولي عن هذه النماذج؟
1: طبعا أنا لي نظرة ثانية في حكاية أن النماذج، يعني إحنا قد نقول أن النماذج، يعني النموذج عندنا هي من ظهرت على الإعلام، هي من طلع اسمها في الجرائد الرسمية، طلع اسمها في كتيبات، وهذا لهم مننا كل الاحترام وكل التقدير. لكن أنا بصفتي كناشطة اجتماعية وكأخصائية اجتماعية أقابل كل يوم، أنا عندي قصص أعتبرهم أنا نماذج وملهمات في المجتمع.
0: صحيح.
1: فالمرأة التي تجي لعندي وهي امرأة منكسرة، تعيل، لديها أطفال، تخرج تشتغل، شالت عبء فوق الإعباء الذي على، شالت مسؤولية إلى جانب مسؤولية الأساسية، فهذه المرأة هي نموذج. النساء في المخيمات، إحنا عندنا في مارب كل امرأة داخل المخيم أنا أعتبرها ملهمة.
0: صحيح.
1: كل امرأة خرجت من بيتها وسكنت في مستوى أقل من المستوى الذي كانت عليه أنا أعتبرها امرأة،
0: مع قسوة النزوح، لأنه في ناس غادروا. أيوة. كانوا قادرين. أيوة. يعيشوا في البلاد، في معهم، أنا أعرف ناس في معهم منازل على مستوى، لكن جاءوا هنا وسكنوا في خيام.
1: أيوة. أيوة. أنا قلت لك الآن، قلت لك أنا عندي المرأة بصفتي أنا أخصائية اجتماعية، أقابل كل يوم معي حالات، فأنا أقول لك كل امرأة أشوفها ساكنة في مخيم أنا هذه امرأة ملهمة عندي، تحتاج أن أنا أكتب لها قصة، تحتاج أن اسمها يطلع في الشات، يطلع اسمها في العناوين، في الجرائد، فهذه هي امرأة صامدة، وهي امرأة أيضا أنا أشوف أنها ملهمة لغيرها. كيف وضع النزوح، كيف وضع الحرب، كيف الوضع الذي عايشين فيه، وما زالت الأسرة متماسكة، وما زال أركان الأسرة، من الذي يجعل الأسرة متماسكة؟ هذه الأم.
0: صحيح. طيب أستاذ أفراح، خلف كل إنجاز هناك تحديات، وخلف كل قصة نجاح هناك إرادة وصبر، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم من خلال واقع تجربتك الميدانية؟
1: عيد السؤال يا أستاذ لو سمحت.
0: طيب ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم من واقع تجربتك في الميدان؟
1: المرأة اليمنية نتيجة للظروف التي أنا ذكرتها معانا الجانب الاقتصادي.

0: الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب التعليمي، كل في كل هذه الجوانب من جوانب الحياة لهذه المرأة لها تحديات. إن قلنا في الجانب التعليمي، فالمرأة أصبحت التعليم عندها أصبح بمشقة بتعب، سواء كانت للبعد أو للوصول أو للحالة الاقتصادية علشان تقدر توصل وتواصل تعليمها. وأيضا لو قلنا بالجانب الصحي، الآن لدينا النساء خرجوا في أماكن، الآن ساكنين في أماكن بعيدة من أماكن تواجد المراكز الصحية، ما في قدرة أنها توصل. في تحديات كبيرة للمرأة، الجانب الاقتصادي، الوضع المنهار، لكن المرأة منهارت، ولأن المرأة منهارت لم تنهار الأسرة، لم ينهار المجتمع بسبب وقوف هذه المرأة. تخيل لو أن المرأة انهارت بسبب الأوضاع الاقتصادية، هل ممكن أن نشوف في الأسرة ما زالت موجودة بكيانها الموجود حاليا؟
1: لا يمكن.
0: فالمرأة في صمود مستمر أمام التحديات كل في الظروف الحالية. أنت تسألنا عن الظروف الحالية، في الظروف الحالية هذه المرأة في تحديات في كل جوانب الحياة.
1: طيب أستاذة فرح، كيف يمكن للمجتمع أن يكون أكثر دعما وإسنادا للمرأة لتتجاوز كل هذه التحديات؟ أنا نشوف في أسر معيلة الأسر كاملة، تدرس عيالها وتجيب إيجار، تشتغل، قد تكون في الشارع، عسبتي تقوم بدور الأب المفقود، سواء كان شهيد أو معتقل أو في بوحالة نفسية أو سرح لما كان وما رجعش من هذه الأشياء.
0: المرأة تحملت عبء ومسؤولية ولكنها صمدت، ودليل صمود المرأة ما نراه عندنا في محافظة مأرب على وجه الخصوص. عندنا مجتمع متماسك، عندنا أسر متماسكة، عندنا جيل قوي، عندنا رغم الظروف هذه، سبب هذه القوة كلها يأتي من المرأة. لذلك أنا في معي يعني رسالة أريد أن أوجهها قبل ما أوجهها للمجتمع، أريد أن أوجهها لكل امرأة قوية صامدة. لك أنت يا من سهرتي طبختي ربيتي علمتي عملتي، لك يا من كنت السند وقت الشدة والضحكة وقت الحزن، رأسك مرفوع، تعبك لن يضيع ولن يضيع فعلا، ونراه نحن في المجتمع. أنت البيت، أنت الأمان، أنت الوطن الصغير الذي لم يسقط، ونحن يجب علينا أن نقدر ونفخر بهذه المرأة. رسالتنا للمجتمع، أنا في عندي رسالة للمجتمع اللي يقول هذا واجب، هذا واجب صحيح، واجب على المرأة أن تكون في بيتها وأن تربي أبنائها، ولكن أن تقوم بهذا الواجب على أكمل وجه في ظل هذه الظروف. لا بد للمجتمع أن لا يتجاهل دورها، هذا واجبها. ولكن امرأة، المرأة التي صمدت في أصعب الظروف تستاهل مننا كمجتمع كل الاحترام، وتستاهل مننا في المجتمع كل الدعم. إذا أردنا مجتمع قوي ومتماسك، فلنبدأ بتكريم من حافظت عليه. من الذي حافظ على المجتمع؟ هي المرأة.
1: صحيح.
0: فدورنا هو تقدير صمودها اليوم علشان بكرة يكون عندنا أجيال أقوى.
1: صحيح. طيب أستاذ أفراح، أنت قد وصلت الرسالة الذي هي خاصة للمرأة، نشتي توصل رسالة للمجتمع ككل حول المرأة ودورها وأهمية تقدير عطائها.
0: مثل ما قلت، المجتمع لابد أن يقدر دور المرأة في هذا الوقت وفي هذا الظرف، لابد أن يقدره، لا يعتبره على أنه واجب. صحيح هو واجب، لكن أن تتقن واجبها في هذه الظروف لها مننا كل الاحترام وكل التقدير. يجب على المجتمع دعم هذه المرأة خاصة في ظل هذه الظروف. زي ما ذكرت أنت في بداية اللقاء، إنه المرأة الآن خرجت تربي، قد تكون زوجة شهيد، قد تكون زوجة أسير. صحيح. قد تكون زوجة جريح، قد تكون زوجة مريض نتيجة للوضع هذا.
1: نعم.
0: يجب على المجتمع أن يقف إلى جانب هذه المرأة. يجب أن ننفذ عندنا في المجتمع شيء اسمها المسؤولية المجتمعية، يعني لو نعملها على نطاق محافظة مأرب ونقسمها كأنها مربعة حارات، حفظ من هم النساء اللاتي يقومن بدور بطولي وصمودي. هل ممكن أن احنا نقوم كمجتمع بمساعدة هؤلاء النساء؟ في أي حتى مساندة

0: بكلمة، حتى تكريمها بكلمة، هذا في حق ذاته إنجاز. في المدرسة لما أعرف أن هذه الأسرة وهذه الطالبة وهذا الطالب المعين لهم امرأة، لأنهم ابن شهيد، ابن جريح، ابن مفقود، ابن مريض، ابن كيف يكون؟ لابد أن تكرم. صحيح. المدرسة لفته جميلة أن تكرمها. نعم. صح ولا لا؟ فيجب على المجتمع أن ينظر للمرأة كأنها تقوم بدور صمود وبطولة. لا يجي شو يقولوا لا هذا واجب. في هذه المشكلة عندنا. لما تسمع تقول المرأة تخرج تشتغل لأنه مسكينة هي المعيلة، يقول لك هذا واجبها تربي عيالها.
1: لا لا لا, لا, لا, لا. الرجال قوامون على النساء في البداية.
0: صحيح صحيح، هذا واجبها نحو عيالها، لكن إنها تقوم بهذا الواجب وتتقنه في ظل هذه الظروف، إذا تحتاج مننا كلمة شكر وتقدير واحترام.
1: جميل جدا، أحسنتي أستاذة. يبقى احترام المرأة طبعا مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد للمجتمع بأكمله.
0: صحيح.
1: أستاذة فراح الضحياني الناشطة المجتمعية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الثرية وعلى ما قدمته من رؤية قريبة من واقع المجتمع وتجارب المرأة القوية اليمنية. شكرا لك أستاذة.
0: شكرا لكم في إذاعة مأرب الذي دائما دائما برامجكم برامج رائعة جدا، دائما قريبة من المجتمع، دائما يعني الكلام ما هوش جاء من خارج، الكلام جاء من واقع المجتمع فعلا حقيقي. فلكم مننا كل الشكر والتقدير، مقدمين ومعدين لهذا البرنامج.
1: حفظك الله ورعاك يا استاذه، شكرا لك انت كذلك.
0: الله يفتح عليك.
1: حفظك الله. اذا مستمعنا الكرام نذهب بكم الى فاصل قصير مع الاخ فؤاد ومن ثم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن احترام المرأة فإننا نشير إلى الضرورة الأخلاقية والاجتماعية لاحترام حقوقها وكرامتها ككيان مستقل واحد وإحدى أركان المجتمع وعنصر أساسي في بنائه. وفيما يوجد لدينا اتصال نستقبل الضيف. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة
1: الله.
0: أهلا أستاذة وضحى العجي. طبعا في حديث موضوعنا الذي تكلمنا فيه، لو سمعتي من البداية.
1: لا ما سمعتي.
0: طيب، الذي هو عن المرأة وما يخص المرأة. طيب، لو قلنا أستاذة، عندما نتحدث عن موضوع المرأة، كيف تشوفي وضع المرأة في مارب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر إذاعتكم الكريمة، إذاعة مارب، على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن قضية تمس كل بيت وكل أسرة في مجتمعنا. عندما نتحدث عن احترام المرأة، فإننا لا نتحدث عن امتيازات خاصة، بل عن حق أصيل وواجب أخلاقي ديني إنساني، كما أنه توجيه رباني ومنهج نبوي. قال تعالى في كتابه الكريم: وعشروهن بالمعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وهذا الحديث يبين أن معيار الخير يبدأ من حسن معاملة المرأة داخل الأسرة والمجتمع. فالمرأة اليوم هي الأم التي تربي الأجيال، الزوجة التي تشارك في بناء الأسرة، الابنة التي تمثل أمل المستقبل، كما أنها كذلك الطبيبة، المعلمة، الموظفة، القيادية، المتطوعة، وصانعة المبادرات، والكثير الكثير من أدوار المرأة. كما أنها في محافظة مأرب أثبتت المرأة اليمنية قدرتها على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، أسهمت في العمل الإنساني والتطوعي والتنموي، بل وكانت شريكا حقيقيا في خدمة المجتمع. ولذلك فإن احترامها وتقدير جهودها هو احترام للأسرة بأكملها وللمجتمع الذي تنتمي إليه.
0: جميل جدا. طيب أستاذة وضحى العدي، كونك ناشطة حقوقية، كيف تنظري إلى أهمية احترام المرأة وتقديرها من منظور حقوقي وإنساني؟
1: حقوق المرأة شيء ببالغ الأهمية، وقد جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، جاء به الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم في السنة النبوية. ورغم النجاحات التي حققتها المرأة، إلا أنها لا زالت تواجه تحديات عديدة. من أبرز هذه التحديات اللي هي الظروف الاقتصادية الصعبة، آثار النزوح ومحدودية فرص التعليم والعمل كذلك في بعض المناطق وبعض الأماكن على مستوى محافظة مأرب، إضافة إلى ضعف الوعي ببعض الحقوق والواجبات. وللتغلب على هذه التحديات نحتاج إلى تعزيز التعليم وفرص العمل، أيضا دعم المبادرات التي تمكن المرأة اقتصاديا، ونشر ثقافة الاحترام والتعاون داخل الأسرة، أيضا تعزيز الشراكة بين المؤسسات سواء كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني، كذلك القطاع الخاص، لأن مسؤولية دعم المرأة ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله.
0: جميل جدا. طيب، من خلال عملك أستاذة في المجال الحقوقي وكونك ممثلة اللجنة الوطنية فرع مأرب، من ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم، وكيف يمكن للمجتمع أن يسهم في معالجتها؟
1: المرأة اليوم تواجه عدة تحديات، كما ذكرنا من أبرز هذه التحديات الظروف الاقتصادية الصعبة في وقتنا الحالي، وآثار النزوح، ومحدودية فرص التعليم. وبعض النساء من حملة البكالوريوس والدرجات العالية الأخرى، فإنها قد تمتلك مؤهل لكنها لا تملك فرصة عمل، وهذا من أبرز التحديات في بعض المناطق، إضافة إلى محدودية فرص العمل في هذا الوقت.
0: جميل جدا. طيب، ما الدور الذي تقوم به المبادرات والجهود الحقوقية والإنسانية في تعزيز وعي المجتمع بحقوق المرأة ومكانتها؟
1: نشر الوعي، نشر ثقافة حقوق المرأة، ودفعها إلى أماكن صنع القرار، إلى أماكن العمل. نحن بدورنا كنشطاء حقوقيين نشر الوعي بشكل عام.
0: جميل جدا. طيب أستاذة وضحى، في ختام هذا اللقاء، ما رسالة الذي تودين توجيهها للمجتمع حول أهمية احترام المرأة وتقدير دورها؟
1: رسالتي إلى كافة أبناء الشعب اليمني هي أن المرأة ليست منافسة للرجل قط، وإنما هي شريكة في بناء الأسرة والمجتمع، لأن غالبا هناك فئات يعني للأسف الشديد نستغرب أنها لا زالت بذاك الجهل بمفهومها على أن المرأة هي منافسة للرجل إذا أصبحت أنها تعمل في مكان ما أو في مناطق معينة. لكن علينا أن نغرس في، وهذا طبعا مفاهيم خاطئة، لكن نحن بدورنا علينا أن نغرس في أبنائنا وبناتنا قيم الاحترام، وأن نحارب العنف والتمييز سواء كان هذا على مستوى الأسرة أو المجتمع، وأن نتيح للمرأة فرص التعليم والعمل والمشاركة بما يخدم المجتمع ويحفظ ثوابته. وأختتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فهي وصية نبوية عظيمة تدعونا إلى الإحسان والرحمة والعدل والتقدير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا التزمنا بالعدل والإحسان في تعاملنا مع المرأة، فإننا نبني أسرة مستقرة ومجتمع متماسك ووطن أكثر قوة وازدهار.
0: كل عام في غاية الأهمية. أستاذة وضحى صالح، ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة فرع محافظة مأرب، كل الشكر والتقدير لك على هذه المشاركة القيمة وعلى ما قدمتي من رؤى وإضاءات أثرت بها موضوع حلقتنا حقيقة. نتمنى لك التوفيق، وشكرا لوجودك في برنامج على الهواء.
1: شكرا لكم.
0: شكرا عزيزي المستمعين، اذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: إذن أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وفي ختام الحلقة لا يسعنا إلا أن نحيي المرأة اليمنية التي كانت ولا تزال عنوانا للصبر والعطاء وشريكا أساسيا في بناء المجتمع وصناعة الأمل، فقد أثبتت حضورها في مختلف المجالات وتمسكت بدورها رغم التحديات لتكون نموذجا للإرادة والقوة والنجاح. كل التحية لكل امرأة يمنية تزرع أثرا جميلا في أسرتها ومجتمعها ووطنها، ولكل من تسهم بعلمها وعملها وفكرها في صناعة مستقبل أفضل. وكما نشكر ضيفاتنا التي كنا معنا، الأستاذة فندى العماري مدير عام الإدارة لتنمية المرأة في محافظة مأرب، والأستاذة وضحى صالح ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة فرع محافظة مأرب، كذلك الأستاذة فرح ضحياني ناشطة مجتمعية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا مستمعين الكرام. أشكركم أنا التي كنت معكم من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، وكما هي لكم من مدير البرامج الأستاذ مبخوت السيفي، ومن المدير العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في حلقة قادمة وفي موضوع جديد في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قادر ما يلقاك فن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: تطوي أرض حمير تلبس الثوب الجديد
1: ثوب الكرامة والشهامة يستعد واسمها يرجع كما كان السعيد واسمها يرجع
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أطلع أطلع أطلع اليوم.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مأرب صمدت وستصمد. مأرب كسرت أنوفهم في البداية وستقضي بإذن الله على هذا المشروع في النهاية، ولن يصلوا إلى ما يريدون إليه حتى يأتي حسين بدر الدين المؤسس لهم من القبر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الديان، ولم يرد هذا الاسم في القرآن، ولكنه ورد في حديث النبي العدنان، ورد دالا على العالمية وعلى كمال الوصف. والديان من دانا، دانا يدين، أي جاز يجازي. ويوم الدين يوم الجزاء. ولا بد من وقفة متأنية حول طريقة الإيمان بيوم الجزاء، بيوم الدين. ونحن في سورة الفاتحة نقرأها كل يوم عشرات المرات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحقيقة أنه هناك دوائر ثلاث: دائرة المحسوسات، وأداة اليقين بها الحواس الخمس، ودائرة المعقولات، وأداة اليقين بها العقل، ودائرة الإخباريات، وأداة اليقين بها الخبر الصادق. ونحن في الدين حينما نضع كل قضية أو كل مقولة في مكانها الصحيح يسهل البحث فيها. فالمحسوسات شيء ظهرت عينه وظهرت آثاره، ظهرت عينه أو ذاته وظهرت آثاره. فأداة اليقين بها الحواس الخمس: ضوء متألق تراه بعينك، صوت مسموع تسمعه بأذنك، لون أبيض تدركه بالعين، شيء خشن تحسه باللمس، طعم مر تكتشفه بالذوق. الله عز وجل أودع فينا الحواس الخمس، والعلوم حينما تطورت صنعت استطالات للحواس الخمس. فالمجهر استطالة للعين، والتلسكوب استطالة للعين، وتكبير الصوت استطالة للأذن. إذن الدائرة الأولى دائرة المحسوسات، أداة اليقين بها الحواس الخمس. فأية قضية تعني شيئاً ظهرت عينه وآثاره أداة اليقين بها الحواس الخمس، هذه قضية لا خلاف فيها، ونحن نشترك فيها مع بقية المخلوقات. فدابة حينما ترى حفرة تقف. الحواس الخمس أداة اليقين بها الحواس الخمس نشترك فيها مع بعض المخلوقات. ولكن الدائرة التي يتميز بها الإنسان هي دائرة المعقولات، وتعني شيئاً غابت عينه وبقيت آثاره. أنت ترى من التنظيم المنظم بعقلك، وترى من التسيير المسير، وترى من الحكمة الحكيم، وترى من الخلق الخالق. فالدائرة الثانية دائرة المعقولات، يعني جهة غابت عينه وبقيت آثاره، وهذا مجال العقل. لذلك هذا الكون أثر من آثار الله، بل هو الثابت الأول في العقيدة. كون ينطق بوجود الله، أعيننا لا ترى الله، لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه.
فالذات الإلهية غابت عن حواسنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أودع فينا عقولاً نستطيع من خلال هذه العقول لا أن نحيط بل أن نصل. وفرق كبير بين الإحاطة والوصول، أنت بمركبتك تصل إلى البحر، لكنه بهذه المركبة لا تستطيع أن تخوض بها البحر. فعقولنا تصل إلى الله، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. إذن الدائرة الثانية دائرة المعقولات، يمكن أن تؤمن الإيمان الصحيح من خلال العقل. فالكون يدل على الله، يدل على الله موجوداً وواحداً وكاملاً، وأسماء الله الحسنى ظاهرة في الكون، بل إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، بل إن الكون يشف عن أسماء الله الحسنى. فأنت بإمكانك أن تصل إلى الله من خلال الكون، أن تصل إليه مؤمناً بوجوده ووحدانيته وكماله. ويمكن أن تصل من خلال العقل إلى أن هذا القرآن كلامه، من خلال وقوع الوعد والوعيد ومن خلال إعجازه. وقوع الوعد والوعيد دليل قطعي على أن هذا الكلام كلام الله،